بالحياة في لحظات ما بتنعاد، منعيشها مرة واحدة. بالحياة ما في بروفه.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الخامس وجود يسوع في الهيكل، ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

0: القديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو موال.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: زي الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمسعية، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس انفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. ايوه يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للاحداث المحليه.
6: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، السيارة الصحية يعني بلاكي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
5: متابعه لهموم المواطن
6: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عم. هو الاحتلال ما نعرف نسوي مقاطع يا زلمه، هو الاحتلال ما نعرف نسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا كواف كرتناكو.
5: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
5: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
5: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة ولا بدي أروح على الارتباط ولا بدي أروح على الدفاع المدني ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعطيني سوى مطرف يا زلمة هو الاحتلال ما نعطيني سوى منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يعني بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما ترفوا تفلاكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
4: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أبطل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج طلة صباح. يا صباح الخير، صباح الرضا، صباح الأمنيات المتجددة اليوم وكل يوم. صباح آخر سيداتي وسادتي، هو صباح التنين 17 آب 2026، 17/8/2026، الموافق للرابع من ربيع الأول 1448 للهجرة النبوية الشريفة. أهلا بكم إلى هذا اللقاء الصباحي سيداتي وسادتي، ونحن دائما وأبدا نتمنى الخير لنا ولكم، ونسعد جدا إن كنتم بخير وبصحة جيدة وبظروف أفضل، وهذا ما نتمناه وهذا ما نسعى إليه دائما وأبدا في هذه الرسائل الصباحية في هذا اللقاء الصباحي. عاملين ايه؟ شو الوضع؟ شو الاخبار؟ شو الدنيا؟ شو المستجدات؟ ان شاء الله بتكون الدنيا احلى واجمل وافضل، ويومكم بكون لطيف وطيب وخالي من الاشكاليات، ونقول انه مرقت الساعات الاولى من هالنهار بخير وسلام، مرقت بدون ما يكون في اي مثلا شغلات مش كويسة او سلبية، وان شاء الله بتكون هاي مؤشرات على انه يكون اليوم منيح وكويس. يمكن بعض ناس لسه ما بلش النهار او بلش نهارهم مجعلك شوي، ان شاء الله بتكون باقي ساعات النهار حلوة ومنيحة وطيبة وكما تريدون وافضل مما تريدون. أيضا في هذا اليوم كالعادة سيداتي وسادتي المزيد من الأوراق، الأخبار، المتابعات، الأمنيات، المواضيع والسلامات والتحيات. ونحن في هذه الأيام، في هذه الحياة، في هذا المشوار الطويل من الأيام سيداتي وسادتي، رحلة البحث عن الرضا، رحلة البحث عن الراحة، رحلة البحث عن السعادة، رحلة البحث عن السلام الداخلي، عن أنه أنت تكون مش مزعوج، مش متضايق، رايق، مش مكركب، مش مجعلك هيك، أمورك ماشية نوعا ما بطريقة إيجابية وبطريقة صحيحة. طبعا هذا الشغل الإنسان ما بيقدر يوصل لها إلا إذا هيك حل بعض الرموز والألغاز المتعلقة بفلسفة الحياة، اللي هي لها علاقة بأنه تعرف طبيعة هاي الحياة، وأنه قديش تفاصيل هاي الحياة كثيرة إذا إحنا بدنا نقعد نعد فيها. لكن جمالية هذا الموضوع أنه أنت تقلب هاي الأيام وراء بعض بطريقة جميلة، بطريقة مختصرة، بطريقة لطيفة تشعر فيها بالامتنان لله العلي العظيم لكل إشي حواليك، إنه أنت في أشياء إيجابية أكتر من الأشياء السلبية اللي موجودة بحياتك. لأنه بالفترة الأخيرة بحس صارت عند الناس شوية الأمور إنه تذمر الكتير ولا حدا عاجبه، يعني ما بدي أقول معهم حق بالصورة المطلقة، ولكن حتى ما ننسى موضوع الامتنان، وما ننسى أنه بالشكر تدوم النعم وتأتي النعم، وبالحمد والثناء على كل شيء يحدث في هذه الحياة هو تسليم يعني الأشياء الأساسية، المتطلبات الأساسية. وهذا كله بيقود في النهاية لوين؟ للرضا، لراحة البال، لأنه أنت تبحث عن الكمال، والكمال ولا عمرك راح تحصل عليه. هي كيف بيحكموا على الأشياء إنه هاي إيجابية وهاي سلبية؟ بيجي بيكون مثلا خلنا نقول لكل بني آدم في 100 صفة، إذا كان 70% من الصفات كويسة مقابل 30 مش كويسات فهو منيح، إذا كان 40% مش كويسات مقابل 60% كويسات فهو منيح. بمعنى إنه الكمال مش موجود، ولا حتلاقي بني آدم هذا السوبرمان البرو ماكس اللي ما انخلقش مثله. الناس بتحاول في بعض الأحيان تظهر نفسها بهذا المظهر، بتحاول تبين إنه هي تطمح لهذا الموضوع من خلال السلوك، من خلال المظهر، من خلال الكلام، من خلال السوشيال ميديا، من خلال من خلال من خلال. ولكن في حقيقة الأمر ما في حدا كامل، كل واحد عنده هيك جوانب مش زي ما بده ومش جاي بالطريقة اللي هو بده إياها. فهاي ضروري نفهمها بالدنيا وبهاي الحياة. كثير من
المعارك اللي بنعيشها ما بتستحق التضحيات الكتيرة، ما بتستحق انه احنا نخوض هاي المعارك من يعني او الاشياء اللي بنعيشها نخوض كل هاي المعارك علشانها. فالامتنان هو انك تطلع للي بايديك، للنعم اللي موجودة حواليك، لصحتك، لانه كمان الصحة اشي نسبي كمان. يعني حدا مثلا عنده ضغط، حدا عنده سكر، كلك آخر لا، في حدا عنده ضغط وعنده سكر وعنده كمان شغلة ثالثة رابعة خامسة، حدا عنده سادسة سابعة ثامنة. فهي تدرج في هذا الموضوع، من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه معافى في جسده يا شيخ سعد فكأنما حيزت له الدنيا. هاي الأشياء البسيطة، الأشياء الخفيفة الظريفة. الله يصبحكم بالخير. مشوارنا بلش معكم من هاي اللحظة حتى الساعة 11 إن شاء الله مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. بنقول شكرا لكل حدا إيجابي بهاي الحياة، شكرا لكل حدا كافي خير وشره، شكرا لكل حدا بناء حتى بانتقاده، لأنه مرات الانتقادات بتكون هدامة أكثر ما هي بناءة، بتكون الانتقادات من أجل الانتقادات. هذا مرة واحد بكلي يا زلمي كان لك واحد ماسكني على الفيسبوك وعلى هذا وكأنه يعني شو ما يحطها اتصلت عليه إلا لكي لي شغلة، لما يا بلقيها في علامة الاستفهام يا بلقيها في النقطة، حتى لو خطأ مطبعي بعلق له يا صديقي مع الاحترام خطأ مطبعي كذا. قال له يا زلمي انت ملك الشغلة، انت مش يعني انت ربنا خلقك عشان تتبعني، حل عن سماي هيك بين قوسين يعني بماشي بالحرف الواحد. انت يا اخي انا بدي هو انا كامل، هو انا نقول لك عني حدا كامل. فاحيانا الانتقادات للطالعه والنازله والرايحه والجايه بتتعب صاحبها وكمان مش منيحه في حق الحدا الثاني. فهاي مسجات، هاي رسائل صباحيه من اجل راحه البال، ما تبذل كل جهدك علشان انه انت تصلح الناس، لن تصلح العالم، انساك من هذا الموضوع. جدالك العقيم هذا، النقاش اللي لا إله أول ولا إله آخر على الفاضي، إن 20-40-50 سنة في نقاشات داخلية على أفضى من الفاضي. أنت مش مدير للكرة الأرضية، أنت مش حدا يعني لست عليهم بمسيطر، تمام؟ خطاب ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام. فهاي القصة لو إحنا هيك نأخذها بخفف يعني بخف ظلها ونصل للحالة الملكية، بنصل لحالة الراحة المطلقة. وإنه الله يعني أنا بحكي هالكلمتي بالآخر تكت إيزي يعني زي ما بحكوها. يا شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، سعد أبو سنينة بالتنسيق والمتابعة من راديو موال، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، راديو نغم. خلينا نسلم عليهم اللي بينقلوا هذا البث الإذاعي والتلفزيوني لبرنامج طلة الصباح، راديو بلدنا كمان تحياتي ومحبتي لمشاهدينا من خلال شاشة التلفزيون، معا من منصة تيك توك اللي معلقة صار لها كم يوم تدخل بتطلع لحالها، ومنصة الفيسبوك كمان، وهي كمان من الأشياء اللي ممكن تصير بطريقة مش زي ما أنت بدك. تحياتي ومحبتي عادل غريب في الإعدادي والتقديم، ريتو صباح الخير صباح النور.

والطير راح يسرحه بسماها. اخوي ابو بكر ابو سنينه وابو الرائد ابو سنينه بسمعونا وهم بطريقكم للشمال سارحين باتجاه الشمال. رافقتكم السلامه وصباح الخير يلي معانا ويلي مش معانا.

كثير مرات يا شادي انت ما بتكون بدك تغير حياتك، بدك تغير نظرتك لهاي الحياة، لأنه لو غيرت يمكن بعد شوي يصير بدك تغير كمان مرة، بدك تغير كمان مرة، بدك تغير كمان مرة. وأكتر ناس خسرانين هم اللي بيشتروا رضا الناس أولا وأخيرا. بعض الناس في حياتك مكسب وبعض الناس في حياتك مش مكسب. حدا وصل لمرحلة انه يقول لا وهو مرتاح الضمير ومش قلقان ومش تعبان بينه وبين حاله ومش حاسس بالذنب كمان، وانه بقول نعم دون انه يشعر بالخيانة لنفسه، هذا بيكون وصل لمرحلة كتير منيحة وكتير طيبة. اذا بتقدر قول اه، اذا ما بتقدر قول لا، بس هيك. صباح الخير. إذا أردت زوجة كاملة فلن تحصل عليها، إذا أردت زوج كامل لن تحصلي عليه، إذا أردت حياة كاملة لن تحصل عليها، إذا أردت صديق كامل لن تحصل عليه، إذا أردت زميل كامل لن تحصل عليه. 70% وموافقين على 65%. يا أخي سعد مع استخدامه 25 سنة موافق على 52%، لأنه أنت الماكينة تستهلك فيها عمر افتراضي، فإحنا بنعتبر 52% كانهم 90%.

من تمنى الخير لغيره جاءه الخير يجري ويلهث وراءه يذهب إليه أينما حل، ومن لم يتمنى الخير لغيره فلن يترك بابه في يوم من الأيام. هذه قاعدة، هذه حكمة يعرفها من أمضى عمرا طويلا في هذه الحياة وفي تفاصيلها وفي نتوءاتها. على أي حال، الخير سيداتي وسادتي يكمن في الكثير من التفاصيل التي لا يلتفت إليها البعض، ويلتفتون إلى الأشياء الأخرى، وهذه تفاصيل يعني ليست يعني البعيدة عنك والبعيدة عني والبعيدة عنا جميعا. إذا ما أردت أن تلتفت إلى نفسك، إلى ما حولك، إلى ما عندك، إلى ما تمتلك، إلى ما تعرف، إلى ما منحك الله، فإنك ستخجل من نفسك وتقول بكل رضا وقناعة الحمد لله.

أيها المستخدمون لمختلف الهواتف، إياكم اصطحاب الهواتف إلى المرحاض أعزكم الله، فهناك تحذيرات بعد إجراء المزيد والكثير من الدراسات. هل تصطحب معك الهاتف للمزيد من التصفح يعني في المرحاض؟ فكانت الإجابات صادمة وتشير إلى هذا الأمر، فجاءت التحذيرات من أن هناك الكثير من المخاطر من جراء اصطحابك للهاتف إلى دورة المياه. فخليه برا وادخل لحاله.

اليوم كلها صور بالمناسبة، يعني اليوم كل ما هب ودب، كل ما حدث حدث حتى قبل حدوث الحدث، والأكثر من ذلك. اليوم تنتشر على السوشيال ميديا فيديوهات من إنتاج الذكاء الصناعي بصورة مذهلة جدا جدا، والإحصائيات تشير إلى أن ثلث الإنتاج بات من الذكاء الصناعي الذي يحاكي الواقع وكأنه هو. تشوف الأفلام، هالأشياء، هالأمور، هالناس، هالبني أدمين، هالحلوين، هالحلوات، هالرايحين، هالجايين، كله made in AI. حبيت الموضوع.

طيب اليوم متابعي ومتابعات هذا البرنامج سنقلب المزيد من الأوراق بصحبتكم. إن أردتم المتابعة تفضلوا بالبقاء معنا حتى الساعة 11، ومن اكتفى نودعه ونتمنى له يوما طيبا مليئا بالأخبار الحلوة والأشياء الطيبة. تعالوا نكمل بعد الفاصل إن شاء الله.

0: زي الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للاحداث المحليه.
5: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، يعني بلاكي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
4: متابعه لهموم المواطن
5: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسي نسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعسي نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكندسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كرف كرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سارق سيارة أنت بكلي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
7: راديو موال.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. ومن هون مباشرة بدنا نطير لغزة لأنه سعد بكل البرنامج مليان اليوم فل عندك، فقلت له حياك الله يا عمي وتمون. مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير إليك ولكل أستاذ المتابعين والمشاهدين.
0: أشتري راحة بالك يا مصطفى، تقدر تشتريها؟
1: والله صعب أبو أحمد،
0: صعب
1: لأنه إحنا راحة بال مرتبطة بالظروف اللي حوالينا وبالناس اللي حوالينا.
0: مرات بيكون حقها غالي.
1: حقها غالي، يا رب يرزقنا إحنا وأنت يا رب راحة البال.
0: الله يهدي بالك يا رب وبالنا جميعا
1: يا رب جميعا. أبو أحمد
0: شو أخبار؟
1: تمام. خلينا نبدأ في الأوضاع الميدانية، وفي عنا تصريحات لافتة. ربما يعني يبدو أن الجانب الأمريكي عازم على الدخول في المرحلة الثانية والضغط على كل الأطراف بما فيها الطرف الفلسطيني. خليني أحكي بالأوضاع الميدانية بشكل عام مع عودة الاستهدافات الإسرائيلية، ولكن بوتيرة متقطعة بعد وصولنا لليوم 14 من الهدوء النسبي اللي شهدناه في الأيام الماضية رغم استمرار الغارات الإسرائيلية، ولكن يعني بوتيرة متقطعة وبوتيرة أقل مما كانت عليه في الأسابيع الماضية. بتحدث عن عدة استهدافات وعمليات عسكرية على مستوى قطاع غزة في الساعات الأخيرة، منها قصف لسطح أحد المنازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، نتج ذلك عن نقل مجموعة من الإصابات، أيضا وصول 5 من الإصابات بينهم حالة حرجة جراء استهداف آخر لخيمة في محيط جامعة الأقصى غرب مدينة خان يونس في منتصف مخيمات النازحين الواقعة جنوب قطاع غزة. 3 من الإصابات أيضا وصلت بعد قصف مدفعي إسرائيلي على حي التفاح ومحيط موقف شجاعية، وهذه المنطقة شهدت قصف مدفعي، إطلاق نار، قصف جوي في ساعات الفجر هذا اليوم. سبق ذلك أيضا توغل الجيش الإسرائيلي لطريق صلاح الدين الواقع إلى المناطق الشرقية لمدينة غزة، وقام بإغلاق هذا المنفذ وهذا الطريق بسواتر ترابية، علما أنه هذا الطريق يعتبر من أحد الطرق الرئيسية إلى جانب طريق الرشيد الساحلي. كان هناك يعني محدودية دخول السيارات في الأيام الماضية، ولكن الجيش الإسرائيلي أغلق تماما هذا الطريق أمام حركة المركبات من جنوب قطاع غزة ووسط قطاع غزة إلى شماله والعكس. نتحدث أيضا في ظل هذه المعطيات الميدانية وعودة القصف الإسرائيلي في مناطق مختلفة واستمرار عمليات القصف وإطلاق النار على مشارف المنطقة الصفراء، هناك حسب ما رشح من وسائل إعلام عربية وعبرية ورسمية هناك حراك سياسي متسارع وتصريحات لافتة في ظاهرها أن هناك ضغط أمريكي للدخول في المرحلة الثانية. وحسب ما رشح عن الإعلام الإسرائيلي قال أن هذا الأسبوع هو أسبوع حاسم في مفاوضات الدخول بالمرحلة الثانية أو وقف إطلاق النار بشكل كامل وتطبيق ذلك عبر الإجراءات العملية الخاصة بالمرحلة الثانية. مصدر فلسطيني أكد لوسائل إعلام عربية أن المبعوث الأمريكي كوشنر أكد لقيادة حماس عزم الرئيس الأمريكي ترامب على المضي قدما في خطته بشأن قطاع غزة، وأشار إلى رفض الولايات المتحدة لأي مخططات تهجير لسكان قطاع غزة، وأن كوشنر أبلغ قيادة حماس أن ترامب يعتبر نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى بغزة، وربما هذا الشرط يعرقل الكثير، يعرقل أيضا مراحل المرحلة الثانية. ونصح كوشنر قيادة حماس بعدم التعويل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية وأن إسرائيل موحدة في موقفها من قطاع غزة، ونقل رسالة أن الولايات المتحدة ستضمن بدء الانسحاب الإسرائيلي إذا بدأت الحركة في نزع السلاح. حسب أكسيوس فإن كوشنر مبعوث ترامب أنهى اجتماعه في مصر ووصل إلى إسرائيل بالأمس، حيث سيلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث استكمال تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بغزة. وحسب هذه الصحيفة أن كوشنر سيطالب نتنياهو بالتصديق على إدخال القوات الدولية ومعدات لإعادة الإعمار إلى قطاع غزة وبدء الانسحاب الإسرائيلي إذا بدأت حماس في نزع السلاح، وأن كوشنر وميلادينوف سيقترحان على نتنياهو مسار لتطبيق وثيقة 15 بند بشأن غزة بما يراعي المطالب الإسرائيلية بشكل واضح. طبعا هذا المسار سيضمن إنشاء مناطق تجريبية في شمال وجنوب قطاع غزة حسب ما رشح وحسب ما أعلنت إكسيوس عبر بعض المصادر، وأن هذا المسار الذي سيجري طرحه على نتنياهو جرت مناقشته مع قادة حماس في مصر في الاجتماع يوم أمس. وبالتالي نحن أمام يعني معطيات ميدانية عودة للعمليات العسكرية وإن كان بوتيرة أقل بعد انتهاء مهلة 14 يوم، ويبدو أن هناك أيضا يعني ضغط أمريكي لتمديد هذه الفترة وتمديد تخفيض العمليات العسكرية على مستوى قطاع غزة. أمام كل هذه المعطيات السياسية التي نتمنى أن تنجح وأن ندخل في المرحلة الثانية وأن ينعكس ذلك على الأوضاع المعيشية والإنسانية والطبية السيئة والمعقدة والتي نتحدث عنها في كل رسالة وفي كل صباح.
0: أشكرك جزيل الشكر وإن شاء الله نسمع أخبار طيبة بكل الصعد وبكل الاتجاهات. إذن لقاءات الحي كوشنير، لقاءات كوشنير نتنياهو تشير إلى أن هناك مسارا يتم الذهاب نحوه فيما يخص التبادلية ما بين يعني الأطراف المختلفة في تنفيذ أو البدء بتنفيذ الاتفاقيات.

0: في ملفٍ آخر وسريعاً سيداتي وسادتي، ملف العمل والعمال، هذا الذي لا زال معلقاً ولا زال يعني يستدعي الكثير والكثير من الاهتمام والمتابعة في كل تفصيلاته من هنا وهناك، والتساؤل الكبير متى يعود العمال إلى عملهم داخل الخط الأخضر، وهل هناك عودة قريبة أو حتى عودة منظورة قريبة أو بعيدة للعمل داخل الخط الأخضر، ويعني يترقب الكثير من الناس هذا الأمر باهتمام كبير وكبير جدا. الحديث عن أنه وزارة الداخلية الإسرائيلية جمدت قرار بجلب 50,000 عامل أجنبي بديلا عن العمال الفلسطينيين حسب وحدة تشغيل العمال الأجانب في الداخلية الإسرائيلية. ما دقة هذا الكلام وما يعني هذا الكلام وما تفسير هذا الكلام؟ السيد وهبي بدارنا المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة، يعني ضيفنا الدائم اللي بيحكي عن هذا الموضوع، مشكورا دائما سيد وهبي. صباح الخير.
1: أهلا صباح الخير
0: أستاذ عادل. أهلا بحضرتك، ودائما نسعد بهذا الحديث اللي إن شاء الله بيحمل أخبار يعني يوم ورا يوم تكون أفضل وأفضل. قديش الكلام دقيق؟ تجميد قرار بجلب 50,000 عامل أجنبي، بشو بيعني هذا الكلام؟
1: شوف، أول إشي بالأسبوع الماضي،
0: نعم،
1: إذا بتتذكر كان في حديث إنه نتنياهو وافق أو صادق على جلب 50,000 عامل أجنبي يحل محل العمال الفلسطينيين، وكل وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ضجت وهللت وحكت في الموضوع، مع أنه كان في هناك كثير من الأخبار والشائعات اللي هي أبدا مش مزبوطة. على كل حال،
0: تمام،
1: بالأسبوع الماضي تحديدا كان 11 الشهر على ما أذكر، انبعث ميل أو رسالة نصية من قسم تشغيل العمال الأجانب في وزارة الداخلية الإسرائيلية. وهذا الميل اللي هو يعني بترجم لك بعض ما ورد منه باللغة العربية العبرية العبري العربي، نحيطكم علما بأنه بموجب الإجراءات الجديدة بجلب 50,000 عامل أجنبي للعمل في البناء والخدمات الأخرى قد توقف وتم تجميده حتى هذه اللحظة، وكل الطلبات التي قدمت بهذا الشأن تعتبر مجمدة من هذه اللحظة، يعني من تاريخ 11 الشهر.
0: نعم.
1: الرسالة طبعا ما في شك إن الرسالة طلعت وإحنا شفناها باللغة العبرية، لكن السؤال المطروح هل هذا له علاقة بمسألة العمال الفلسطينيين أو هل هذا له علاقة بالخلافات الدائرة يعني بين شركات القوى العاملة اللي بتجلب العمال وبين الحكومة ووزارة الداخلية الإسرائيلية بسبب تمويل باهظ جدا بسبب نفقات العمال الأجانب اللي بيجلبون؟ أنا برأيي أستاذ عادل الموضوع هو كالتالي،
0: فضل.
1: إنه بالأيام الأخيرة كان في ضغط من منظمة أرباب العمل للترميمات، هذا غير منظمة أرباب العمل للبناء، أظن منظمتين مختلفات. إسرائيل بتشتغل في نظام اسمه G2G. شو هو G2G؟ هذا اللي بيجلبوا فيه العمال الأجانب من خارج البلاد.
0: أوكي.
1: فالمعطيات اللي بتعطيها منظمة أرباب العمل للترميمات اللي بنسميها باللغة العبرية متعرف عليها أكثر شيء كوتسيم، بتقول إنه، وهذا رقم مذهل على فكرة، وأنا مش بشك أنا تقريبا متأكد إنه هذا العدد مضبوط، إنه عدد العمال الفلسطينيين بدون تصريح ارتفع من 8,000 إلى 30,000 عامل في العام 26. هذا واحد. اثنين، في هناك 10,000 عامل طلعوا يشتغلوا بالداخل بتصريح، وهي حقيقة، بس هذا لا يعني ابدا، ومهم نحكي هذا الموضوع ومهم نحذر من هذا الموضوع، ومهم انه الناس ما تتداول اخبار تعطي اكثر من اللازم امل وتفاؤل للعمال، لانه العمال اللي فيها كفيها مش ناقصهم يعني. اوكي. فالموضوع هنا مش عودة تدريجية بقرار حكومي من المجلس الوزاري المصغر، مش هيك الموضوع. الموضوع في عمال عم تطلع من قبل شركات بناء اسرائيليه بسبب علاقاتها الوطيدة والجيدة جدا مع مع نتنياهو اللي هن بمولوا له الحملة الانتخابية من ناحية المالية. أوكي. هذا واحد. اثنين، من وراء الكواليس، من وراء الكواليس، وأنا بعرف منيح في هذا الموضوع، ولكن مبكر إنه ننشر فيه حتى ما يكون يصير فيه البلبلة والناس تفهم الأمور إنه والله بدهم يرجعوا كذا إلى آخره. في من وراء الكواليس أحاديث جدية إنه العمال الفلسطينيين يرجعوا في حال تم هناك تغيير بالحكومة الإسرائيلية هاي العنصرية الفاشية. نعم. وفي جهات إسرائيلية ممكن تدعم في هذا الموضوع. الشيء الثاني، طبعا احنا بندعم كل الوقت من ما بلشت الحرب لليوم، حديث مع أعضاء الكنيسة العرب انه في حال اي اتصال معكم لتشكيل الحكومة القادمة يجب انه قضية العمال الفلسطينيين وعودة العمال الفلسطينيين للعمل بالداخل تكون من ضمن سلم الأولويات لأعضاء الكنيسة العرب. هذا ما فيه مش نقاش، وأنا بعرف أنه في حديث جدي في هذا الموضوع، ورح يعني تسمعوا أنت في وسائل الإعلام أنه هذا الموضوع رح ينطرح بقوة. فلذلك أنا برجح أنه هذا يعني مش هوين أنك تجمد 50,000 عامل ما يجوش لهون، بس القرار هذا أنا على ثقة أنه له علاقة أولا بعودة العمال الفلسطينيين، لانه المشغلين بيقولوا لهم يا عمي انتوا شو بتجيبوا لنا، يعني مع الاحترام لكل العمال، العمال هذول يعني مش مهنيين ولا حرفيين ولا مسؤولين ولا بيعرفوا اللغه زي العامل الفلسطيني. فيعني بكل حذر احنا بهذا الموضوع، يعني زي ما بيقولوا استراتيجيا انت بدك تستنى شو بصير في الانتخابات الاسرائيليه، وخذ بعين الاعتبار اللي من بيحكوا على 30,000 عامل فلسطيني اللي هن بيشتغلوا برا التصريح. هذا معناه انه اسرائيل فقدت السيطره على دخول العمال، يعني بيجيبوا دائما صور ويعتقلوا ناس على الحاجز كذا وحاجز كذا، يعني بالتصوير هذا والتهليل انه يعني هي انا احنا عم نمسك العمال وكذا. يا اخي تعال شوف القرى العربيه وتعال شوف كل القرى الجليل والمثلث، مليان عمال فلسطينيين، يعني ما حداش بيقدر يمنع انسان محاصر، انسان جوعان، انسان موجود في جيته من الفقر في القرى الفلسطينية بكل الضفة الغربية إنك تمنعه يجي يدخل ويشتغل بكرامي بتصريح بدون تصريح بن كفير وقوات بن كفير والتنكيل والقمع. هذا مش راح يفيدهن. الإشي الوحيد اللي بيفيدهن إنه هو إعادة الفلسطينيين بدل هدر ملايين الدولارات على الأجانب. وأنا بفكر إنه بالأشهر الأخيرة أو تحديدا بالأسبوع الأخير،
0: نعم،
1: في تحرك جدا يعني مهم في هذا الموضوع، لكن الأهم من هيك إنه إحنا نستنى إنه تسقط هاي الحكومة، يعني أمور العمال أولا وأخيرا تطلع وتشتغل. يعني هن تصور أستاذ عادل بيحكوا لهن، يعني هن هذول أرباب العمل الإسرائيلي بيحكوا لهم طب تعالوا يعني تعالوا نعمل نحكي بالمنطق، طب أنتوا بتشغلوا 20,000 عامل بالمستوطنات بتصريح، صحيح هذول العمال ما إلهنش حقوق ولا إلهن حتى قسائم الراتب تمشات بكراش، يعني حتى العامل الفلسطيني اللي بيوقف في مستوطن في حالة عمل مش مغطى يعني ولا من أي جهة قانونية، بس بيشتغلوا. طب إذا أنتوا بتعطوهم تصريح يشتغلوا وفي عندك 30,000 عامل بيشتغلوا بدون تصريح وطلعتوا شوية نقطة في بحر اللي هن 10,000 عامل، طيب شو المشكلة تطلعوا الباقيين يعني؟
0: طيب يعني خليني أسأل حضرتك سيد وحبي، إنه قلت لي في شوية بيطلعوا تصريح، تمام، يعني وصحيح إنه طالع لهم تصريح، وفهمت منك إنه هاي عن طريق يعني زي ما بيقولوها واسطات أو معارف أو شيء له علاقة بنتنياهو، تمويل حملاته وكذا والآخر، يعني من جماعة الحكومة خلنا نقول. طب وين الأطراف الأخرى ما تيجي تقول إنه شمعنا بتطلعوا هون بتطلعوش هناك؟ يعني شو المعايير والمقاييس اللي اليوم تتطلع على أساسها هاي التصاريح من خلال هاي الأطراف ومن خلال هاي الجهات؟ يعني شمعنا بيطلعوا ما بدأ كل لفلان، أو شمعنا هاي الشركة بتطلع تصاريح لعمالها من خلال هذا المقاول وهديك الشركة ممنوع تطلع؟
1: شوف أستاذ عادل، يعني فيش بهذا الموضوع فيش الجواب إلا إله شق واحد أو اثنين. الأول، كل الناس بالضفة الغربية وانت بتعرف انه في اربح اشي اليوم هي سياسة التصاريح، يعني احنا بنشوف عمال بيشتغلوا بالمنطقة او بالناصرة، شو التصريح اللي معك؟ 0-0.
0: نعم.
1: يعني تصريح 0-0 هو اللي دارج، فبيمشي بيجي بتفوت العمال وبتشتغل. سموتريتش بيعرف منيح منيح انه في 20,000 عامل بيشتغلوا. سموتريتش يعني هالقد حريص على مصلحة العمال الفلسطينيين؟ اكيد لا. لكن سموتريتش من مين في عليه ضغط؟ من مجلس المستوطنات. مجلس المستوطنات بيجي بيقول له احنا بدنا نخلص الشقق السكنية الموجودة عندنا. طيب الارباب العمل الاسرائيليين بيجي بيقولوا لنتنياهو 60%، هاي معطيات حقيقيه واضحه، 60% من ورشات العمل مشلوله تماما، مش قادرين نخلصها، في شلل تام. يعني هذا كمان احنا بنسمعه من مقاولين عرب في الناصر وفي الوسط العربي، فيش شغل، يعني المصالح كلها متوقفه، لانه فيش المشغل اليهودي والمشغل العربي بقول لك فيش عمال فلسطينيين. ولهذا السبب طبعا انا بقول لك انه كل واحد بيقدر يستغل نفوذه من خلال علاقاته مع الحكومة الإسرائيلية ومن خلال متخذي القرار، كل إشي ممكن يمشي. يعني أنت بتعرف أنه إسرائيل مش قمة النزاهة
0: بالضبط. هلا مش أكيد مش قمة النزاهة، لكن ما فيش أطر مثلا للمساءلة، محاكمات أو فساد أو شيء له علاقة بهذا القبيل، أنه هاي المعايير. يعني كيف بيطلعوا تصريح وإحنا يعني بدنا تصريح يطلع للجميع، بس الفكرة أنه فلسطينيا احنا اي حدا بينزل هو انجاز بالنسبه للحركه العماليه الفلسطينيه بشكل او باخر، بس هم جوا يعني ما عندهم اطر مثلا لانه ليش هاي الشركه طلعت، ليش هاي الشركه ما طلعتش، يروحوا لقضاء، يروحوا لقانون، يروحوا لمساءله.
1: لا استاذ عادل، انا بحكي لك ليش. لا الجواب واضح انه لا. ليش؟ فهمتك. لانه اولا فيش رقابي على مين بدخل ومين بدخلش. اثنين، حتى يعني ليش المقاول الإسرائيلي بده يحتاج؟ لأنه ممكن يكون له علاقات، وهذا بصير على فكرة، يعني هذا بصير يوم إنه له علاقات مع الشرطة وحرس الحدود، هذا بصير يوم يوم يوم يوم يعني. وحتى في مرات بتكون الشرطة عارفة مثلا إنه هدول العمال بيشتغلوا بشفعمر أو بسخنين أو بالطيبة بأم الفحم، وفي غض نظر. ليش؟ لأنه كله يعني زي ما قالوا بالعامية، كل شيء بيمشي من تحت الطاولة. فهي الأمور إحنا بنعرفها، العامل بيعرفها. بعدين المشغل الإسرائيلي اللي عنده مطعم ولا عنده ورشة بناء، ما هو بروح بيستناهن على فتحة الجدار، وبخدهن بشغلهن في حيفا وفي كريات آتا وفي كله، وما حداش بيسألوه. طيب ليش؟
0: ومرات بيطلعونا فيديوهات، سواء يعني الشرطة أو أي أطراف أمنية، انه تم القبض على المجموعه من العمال وتم تهريبهم ومش عارف ايش وكذا والى اخره، وكانه يعني بغض الطرف عن اطراف واطراف تانية لا بتتم ملاحقتها. وهون سؤالي انا، هل هاي التصاريح اللي بتطلع هي قانونيه ضمن الاطر العماليه، ولا هي تصاريح ذات طابع خاص استثنائي في ظروف استثنائيه وما لهاش علاقه بالبعد العمالي ابدا؟
1: شوف، هذا سؤال ممتاز استاذ عادل. في هناك نوعين من التصريح. اللي كان دارج قبل 7 أكتوبر، التصريح عشان أنت تشتغل في الداخل لازم يكون عندك نوعين من التصريح.
0: تمام.
1: التصريح الأول هو من وزارة الداخلية الإسرائيلية قسم تشغيل العمال الأجانب. هذا بيجي بقدم المقاول أو شركة العمارة كل أوراقه لوزارة الداخلية من خلال التطبيق الإنترنت، وبيجي موافقة طبعا، ببعث الهويات وتفاصيل العمال وإلى آخره، وفيش عليهم يعني منع أمني وإلى آخره. هذا التصريح مهم لأنه هذا التصريح بيعطيك الإمكانية إنك تشتغل. بينما عشان تشتغل لازم يكون عندك تصريح من المنسق. هذول التصريحين مش موجودات عند الغالبية العظمى وعند الغالبية الساحقة من العمال اللي بيشتغلوا بالداخل. إسا العمال اللي بيجوا من بيت لحم ومن الضفة ومن كل من فلسطين، وبيجوا بدخلوا من حاجز برطة أو من حاجز 300 عند بيت لحم، هدول وهذا يعني الوعي عند العمال بفكروا إنه التصريح بغطيهم. الحقيقة إنه التصريح بغطيهم. ليش؟ لأنه هذا تصريح أجا عبر السماسرة من الإدارة المدنية، تصريح بالدخول ولكن ليس تصريح بالعمل. فعشان هيك بيعتقلوا العمال لأنتوا أنت معكش تصريح تشتغل، معك تصريح دخول. بس يعني إحنا ما بنلوم العمال، لأنه العمال على كل حال
0: بأي طريقة
1: بدها تدخل وتشتغل، ويعني هذا الوضع الصعب والمر اللي بيعيشوه العمال. يعني بدون تصريح هذول قليل من العمال اللي بيدخلوا بيشتغلوا، هني بيكون معهم تصريح يعني نسبة قليلة جدا اللي معنا هذول التصريحين. معك تصريح واحد بالدخول هذا بيحميكات. عشان هيك بالآخر بتشوف إنه يعني على كل حال هني يعني جواب لسؤالك قديش بدك تمسك عمال في القدس وفي حيفا وفي كل المدن الإسرائيلية، قديش ممكن تقبض العمال، قديش ممكن تعاقب العمال، قديش ممكن تعمل تنكير واعتقالات وتصور فيديو. على فكرة كل يوم بيصوروا فيديو للعمال، يعني شو أنجزت أنت؟ مسكت 10 و20 و30 و50 في كل بلاد. طب ما في عندك آلاف مؤلفة بتشتغل، فليش كل هذا ليش كل يعني بنعود احنا نسأل السؤال المنطقي والقانوني انه طيب ما انتم بتصرفوا كل هاي الملايين، طيب كل هاي العمال الفقراء في الضفة الغربية اللي اصلا هي اللي بنت المدن الإسرائيلية، مين اللي بنى المدن الإسرائيلية؟ مين اللي احيا الأسواق الإسرائيلية والمزارع وكله كله كله والمطاعم والمقاهي؟ العمل الفلسطيني. فإذا ليش انت بتحط ملايين وملايين وملايين تجيب العمال الأجانب وبالآخر الكبلانين المقاولين بيقولوا لك يا عمي مش مفيدين لنا، العمال الأجانب مش مفيدين لنا. فإذا بنرجع للموضوع الحديث من البداية أستاذ عادل، يمكن قبل يمكن خلال فترة السنة الأولى والثانية من الحرب ما كناش بنحكي هذا الحكي، بس أنا شخصيا يعني متابع للموضوع وبقول لك في بوادر لأول مرة في بوادر جدية، وإحنا بدناش بس ياخذوا 5000 ولا 10000 عامل، إحنا المطلب تاعنا. وعشان هيك إحنا بنتوضع لأعضاء الكنيسة ولا منظمات إسرائيلية إنه نعمل حملة لهذا الموضوع، إنه بدنا العمال الفلسطينية يشتغلوا. وهذا كان طلبنا وطرحنا من أعضاء الكنيسة العرب، كيف بتحطوا أنتوا بسلم أولوياتكم المسألة الفلسطينية والاستيطان والمستوطنين والجريمة والقتل وكل ما بيصير
0: كمان يكون هذا أولوية،
1: كمان قضية العمال قضية مهمة. صحيح. ومركزية، ناس موجودة في الفقر المدقع وفي كل هاي الحالة من الاحتلال والقمع والهاي، فلذلك حطوا قضية العمال أولا وأخيرا، لازم يكون في سلم أولوياتكم، وإن شاء الله بكون استجابة.
0: إن شاء الله يعني هذا ما نتمنى، ويعني كل شيء كما يبدو اليوم هو بقرارات سياسية ولا هي أمنية ولا هي اقتصادية، هي قرارات سياسية من أجل خلق حالة الفقر والبيئة الطاردة، ويعني إنه العامل والمواطن الفلسطيني ككل يعيش هذه الظروف الصعبة والمعقدة حتى يفكر في جدوى البقاء هنا. لكن العامل الفلسطيني بعد كل هاي السنين والمواطن الفلسطيني يعني لا يمكن أن يفكر إلا بشيء واحد، هو البقاء ومن ثم البقاء. أشكر حضرتك جزيل الشكر سيد وهبي بدارنا المستشار القانوني لقضاة العمال العرب في النصرة، وللحديث بقية دائما في هذا الملف سيداتي وسادتي. يعني كثير حديث أنه كل شيء مرتبط بالآن في هاي الملفات تحديدا تتعلق بهاي الجوانب بالانتخابات الإسرائيلية، إذا راحت لا شمال لا يمين لا كذا إيش ما هي، مش من باب التعويل على يعني والله إذا تغيرت الحكومة الدولة الفلسطينية تاني يوم حتنولد، هاي سذاجة اللي بفكر بهذا المنطق. لكن في بعض الملفات أو بعض القضايا ممكن يصير في عليها شوية تغييرات. هذا الملف أيضا مرتبط بالملفات السياسية الأكبر والأشمل. إحنا اليوم نحكي عن لقاءات أمريكية مع الأطراف المختلفة، كوشنير مبعوث ترامب ونسيبه جوز البنت كان في لقاء مع نتنياهو، وبعدها وقبلها في لقاء مع الحية في القاهرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وهنا نسأل عن هذه اللقاءات التي تشير إلى أن هناك تقدم واضح وملموس للبدء بتنفيذ خطة ترامب ل موضوع غزة يعني الانسحاب الإسرائيلي مقابل تفكيك وتسليم السلاح وما إلى ذلك. في يعني تبعات هذا الأمر نسأل عن تفاصيله، ما الذي يجري وما هي السيناريوهات المتوقعة. وكان قد لفتني انتباه أيضا نربط هذا بموضوع الانتخابات اليوم، في حراك في حوار قاعد بصير بالمنطقة، إنه دكتور عماد بشتاوي هو أستاذ العلوم السياسي في جامعة الخليل كتب على صفحته حماس دحلان غزة تقاسم تقاطع مآلات، وهناك حديث عن اتفاق ما بين دحلان وحماس لأطراف أخرى أيضا للذهاب إلى الانتخابات بشكل مشترك. هاي المواضيع نناقشها بعد الفاصل.

0: حياكم الله وأهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. هل هناك ما يلوح بالأفق؟ هل هناك من ترتيبات للمنطقة؟ وهل باتت الرؤية الأمريكية أكثر وضوحا الآن حول الشكل النهائي لهذه الجولة من الصراع في الشرق الأوسط؟ يعني اللي بيكون إحنا لنفترض، هيك أنا بشبه الموضوع، قاعدين على المدرجات بنتفرج على اللي قاعد بصير، لكن اللي وراء الشاشة الزرقاء اللي وراء البرداية هو المخرج. المخرج عنده سيناريو كله، وأعتقد أنه المخرج الأمريكي الآن يعني بدأ يعني يقلب المزيد من الأدوار، وهو الذي يعرف السيناريو ويعرف السيناريست ويعرف المصورين ويعرف الخطوات وال يعني القصة من بدايتها إلى نهايتها. كوشنير الآن يقوم بهندسة الملف الغزي بشكل أو بآخر، ولقاءاته في القاهرة، في الدوحة، في تل أبيب، في مختلف الأماكن حول هندسة الملف الغزي. التقى مع الحية، بماذا خرج اتفاق حماس مع الولايات المتحدة، ولقائه مع نتنياهو اليوم. دكتور عماد بشتاوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، أهلا بحضرتك دكتور. صباح الخير.
1: صباح الخير، تحياتي لك وللجميع.
0: أهلا بك دكتور. كيف تتابع هذه المخرجات الأمريكية لما يعرف باتفاقية شرم الشيخ أو غزة والذهاب نحو تطبيق البنود؟ في أي المراحل نحن الآن؟ في أي المشاهد؟
1: طبعا الأمور أصبحت أكثر وضوحا، أكثر نضجا حقيقة، يعني مع زيارة كوشنر لمصر ولإسرائيل والالتقاء بقيادات حماس والآن التقاء بنتنياهو والحكومة الإسرائيلية، أصبح المشهد واضح. أمريكا تريد أن تتقدم باتجاه المرحلة الثانية، لا تريد للأمور أن تبقى متوقفة أو معطلة بانتظار الانتخابات الإسرائيلية. هذا ما كان يريد نتنياهو، هذا ما كان يعمل نتنياهو على هذا الاتجاه، أن يبقى الوضع على غزة، هو يسيطر، يتمدد داخل قطاع غزة، يحاصر قطاع غزة لكي يدخل الانتخابات والدعاية الانتخابية، ويقول أنه قطاع غزة تحت السيطرة وإسرائيل تفعل بقطاع غزة ما تريد. أتوقع أنه رأت الإدارة الأمريكية بأنه وقت طويل الآن لشهرين تقريبا انتخابات إسرائيلية أن تبقى الأوضاع في غزة على ما هي عليه، ويبدو أنه هناك دخول لبعض القوى الفلسطينية وإقناعها وتحالفها مع بعض الدول الإقليمية والتي ترتبط بعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونقصد الإمارات ومصر، أنه هناك قوة تستطيع أن تضبط الوضع في قطاع غزة، وبالتالي نستطيع أن نسير قدما في قادم الأيام باتجاه ضبط الأوضاع في قطاع غزة. موضوع نزع السلاح منذ فترة بدأ الحديث على أنه حماس تراجعت عن فكرة التمسك بالسلاح، وكانت هناك واقعية ومرونة من حركة حماس في موضوع نزع السلاح، وهذا ما فتح المجال الآن أمام الدول، سواء كانت الوسيطة في هذا الموضوع أو دول أخرى تقول بأنه هذه العقدة التي حاول نتنياهو أن يجعلها تحول دون الدخول في المرحلة الثانية أصبحت الآن هذه غير موجودة، وهناك آليات لذلك.
0: قديش اليوم ملف غزة وهي الورقة منفصلة تماما عن ما يجري بالبعد السياسي الفلسطيني، وأقصد هنا الحالة الفلسطينية السياسية ككل، كمنظومة سياسية، كجغرافيا فلسطينية سياسية؟
1: هذا ما كان يعني للمدرك للسياسة الإسرائيلية وتحديدا لشخصية نتنياهو، كان تماما معني بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بكل السياسات الاقتصادية والإجراءات الإدارية واليومية. نتنياهو يتبنى تماما أنه عمليا وحدة الضفة الغربية وغزة، وحدة النظام السياسي الفلسطيني، هو سيسرع ويدخل النظام السياسي بالاقتراب من فكرة الدولة الفلسطينية. إبقاء الوضع منفصل بهذا الشكل واللي نعيشه منذ أكثر من 19 عام تقريبا، هذا وضع مريح جدا لإسرائيل، أن يبقى قطاع غزة مفصولا عن الضفة، لأنه هذا عمليا يقتل فكرة الدولة، وحتى يجعل إسرائيل بعيدة عن المساءلة أمام المجتمع الدولي. الحجة موجودة أن هناك انقسام، وبالتالي هناك حماس تسيطر على قطاع غزة، مع من أتفاوض، مع من أعطي الدولة بهذا الاتجاه، لذلك هذه السياسة. الآن بدأت ملامح هذا الموضوع، يعني استمرار الانفصال. أتوقع أنه إذا كانت بعض الروايات وراها ضرورة تحالف دحلان مع حركة حماس في قطاع غزة، كلاهما يحتاج الآخر، وكلاهما يستطيع أن يدير قطاع غزة بعيدا عن السلطة الوطنية الفلسطينية. نعم سيرفعون شعارات الوحدة الوطنية والأخره، لكن في النهاية أتوقع أن الطرفين الآن معنيين الآن بإدارة قطاع غزة، كل منهم يمسك بجزء من اللعبة في قطاع غزة. لا تستطيع حماس أن تدير قطاع غزة لوحدها بدون العلاقات الإقليمية والدولية التي يمتلكها دحلان، ولا يستطيع دحلان أن يمسك الزمام بقطاع غزة، لأنه من يملك القوة على أرض الواقع هو حركة حماس بثقلها العسكري وثقلها الأيديولوجي وثقلها التنظيمي. لا زالت حركة حماس فاعلة. هذين الطرفين الآن ممكن أن يقودوا قطاع غزة بهذا الاتجاه، وهذا أتوقع ليس فكرة مرفوضة بالنسبة لإسرائيل ولا بالنسبة لأمريكا، إذا وجدت آلية لإدارة قطاع

0: وبالتالي أصبحت أكثر وضوحاً هذه الملامح، ولا سيما قبل عدة أيام كان هناك لقاء مع دحلان مع كوشنر، وأصبحت الأمور يبدو أنه يملك دحلان هذه الورقة الإقليمية والدولية التي لا تستطيع حماس إلا أن تجد في دحلان هذا المخرج والمنفذ للوضع الذي تعيشه حاليا.
1: قيل بأن دحلان هو من أقنع حماس بموضوع السلاح، وأن يعني الذهاب نحو الانتخابات سيكون مخرج أيضا لحماس بالإبقاء على نفسها كحركة سياسية فلسطينية، وهذا ما طلب من كوشنير أمس يعني بشكل علني، الإبقاء على حماس في غزة كحركة سياسية والذهاب نحو الانتخابات بمشاركة وطنية. ممكن تتجسد هاي الفكرة تماما ونشوف اليوم فعلا بداية لتحالف حتى في الانتخابات وصولا إلى الضفة والتشريعي والرئاسة وما إلى ذلك؟
0: يعني هذا متوقع جدا حقيقة، يعني مثل ما ذكرت لك بأنه هناك ضرورة للتحالف ما بين الطرفين، كل طرف محتاج للآخر، وإحنا بنعرف المفاهيم السياسية يعني تبتعد المثالية عن العلاقات. لأن نريد أن نعود الآن لطبيعة العلاقات العدائية بين الطرفين، لكن في النهاية الضرورة هي
1: المصالح
0: على هذين الطرفين التحالف، سواء كان انتخابيا أو حتى إدارة قطاع غزة. يعني الأهم بالنسبة للطرفين الآن ليست العملية الانتخابية، المهم الآن هي حلف إدارة قطاع غزة، ويستطيع مرة ثانية الطرفين أن يديروا قطاع غزة، لأنه كل طرف يملك أوراق قوة داخلية وخارجية في هذا الموضوع. موضوع نزع السلاح ليس فقط دحلان الذي لعب دورا في إقناع حركة حماس، لا ننسى هناك وسطاء وازنين فاعلين في موضوع قرار حركة حماس، لا سيما موضوع مصر، موضوع قطر، موضوع تركيا، وهي دول وازنة وتستطيع أن تقنع حماس بهذا الشكل. موضوع الذهاب بعيدا باتجاه انتخابات، هذا يعود إلى أنه بالفعل هي ستجري هذه الانتخابات، هل هي يقينا قطعا ستجري هذه الانتخابات أم ستكون هناك حالة من التحالف؟ لكن مرة أخرى الذي أراه ضرورة هو إدارة قطاع غزة، الانتقال للمرحلة الثانية، نزع سلاح حركة حماس. أصبح الآن لدى حركة حماس قناعة تامة أنه هذا السلاح يجب أن ينزع بشكل أو بآخر، لا دخول للمرحلة الثانية، وبالتالي إبقاء الأمور والأوراق بيد نتنياهو، يجب أن تنزع هذه الأوراق من يد نتنياهو. إذن هذه الأمور أصبحت في المتناول، وبالتالي نزعت هذه العقدة من المفاوضات ما بين الطرفين، وبالتالي الآن نرى الأمور تتقدم وتتسارع حقيقة باتجاه التقدم للمرحلة الثانية.
1: صحيح أنه يعني كان قبل شهرين الحديث عن نزع السلاح يعني أقرب إلى الخيانة، الآن بات المصطلح يتردد بكل سهولة على الألسن.
0: مرة ثانية السؤال.
1: بقول أنه قبل شهرين ثلاث يعني كان مجرد طرح المصطلح نزع السلاح يعني يوصم بالخيانة، الآن بات المصطلح سهل على الألسن.
0: ودخول قوات السلام كانت خيانة، ودخول أي قوات خارجية وأجنبية كان احتلال وسيقاوم، والتنازل عن جزء من غزة كان خيانة، وهذه المصطلحات مرة أخرى هي
1: مرينة.
0: لا يوجد لديها هذه المحرمات المقدسة إلى الأبد. هناك محرمات مؤقتة، نعم هناك شعارات ترفع مؤقتا، لكن في النهاية الضرورات هي التي تبيح المحظورات السياسية في هذا الموضوع. من كان يتوقع أن حماس تتحالف مع دحلان، وأساس انقلاب حركة حماس في قطاع غزة أنه سياسة دحلان في قطاع غزة، والآن نجده حلفاء وحلفاء يبدو أنه ضرورة التحالف ما بين الطرفين. إذن موضوع التحالفات المقدسة والشعارات المقدسة هذا ليس موجودا في السياسة، هناك تكتيكات يومية وهناك ضرورات يومية هي التي تقودك لهذه الأشياء، وبالتالي نزل السلاح نعم رفع شعار وشعار قوي جدا، لكن كنا نعرف تماما أنه حماس لو تمسكت بهذا الشعار إسرائيل عملية لا تدفع ثمن، تبقي حركة حماس محاصرة، تبقي قطاع غزة محاصر، ومن سيدفع الثمن ومن سيخسر من شعبيته ومن كل هذه الأشياء وعلاقاته الخارجية هي حركة حماس. يعني إسرائيل الآن وهي تحاصر قطاع غزة وتحتل أكثر من 3/4 قطاع غزة هي عملية لا تدفع أي ثمن، الآن جيش موجود ولا يطلق عليه أي طلقة، وبالتالي بإمكان ويرغب نتنياهو أن يدخل الانتخابات بهذا السيناريو، لكن يبدو أن التحركات الإقليمية والأمريكية هي التي تحاول أن تجعل نتنياهو يتراجع عن هذا الموضوع، وبالتالي حماس حاولت أن تنزع هذه الفكرة من يد نتنياهو.
1: الأمريكيون فاوضوا منظمة التحرير في القرن الماضي خلنا نقول دكتور، وقد كانت على لائحة الإرهاب وخرجوا بأوسلو.

0: يوم الولايات المتحدة تفاوض حماس وهي على لائحة الإرهاب أيضا، وقد يخرج باتفاق غزة. الأمريكيون يعني نكثوا عهودهم مع وتركوا الحالة كما في كل المناطق، وآخرها كانت في أفغانستان والعراق. هل يمكن التعويل على أمريكا بأنها صانعة سلام وصانعة عدالة ووسيط نزيه بين الأطراف؟
1: نزيهة لا، صانعة سلام حقيقي لا، لكن يكفي أن نقول أنه بالفعل ترامب حاول أن يكبح الجماح وجنون نتنياهو في غزة لولا خطة السلام، ولدينا عشرات الملاحظات عليها. لكن نتنياهو وبن كبير بالأمس بن كبير قال يجب علينا أن نقتل يوميا من قطاع غزة حتى مع هذه المرحلة من 30 إلى 40 فلسطيني يوميا. وبالفعل هذا ليس فكرة شعار يطرحها بن كبير، لو تركت الأمور لنتنياهو وحكومته سموتريتش بن كبير لاستمر القتال لغاية هذه اللحظة. نعم هناك عمليات قتل، لكن لاستمرت الحرب بنفس الجنون الذي كانت عليه في الأيام الأولى لغاية هذه اللحظة، وهذا ما كان يريد نتنياهو. لو تركت الأمور لنتنياهو لدمر بيروت وفعل بها ما فعل بقطاع غزة، لكن الإدارة الأمريكية كبحت جماح نتنياهو، وأقول لك بكل دقة كبحت جماح نتنياهو. القضية ليس إنصافا للفلسطينيين، وإنما تريد أمريكا أن تحمي إسرائيل من نتنياهو، لأنه أصبح وضع إسرائيل عزلة حقيقية، أصبحت منبوذة تماما. حتى الشارع الإسرائيلي أصبح يكره هذه الحكومة والسياسات ويخاف على نفسه، لأنه هذه الداعشية الصهيونية حقيقة والمستوطن الموجود في الضفة اليساري والديمقراطي والعلماني في إسرائيل أصبح وهو يراه على الشاشات يخاف من سلوكه لاحقا. هذا لن يقبل دولة، لن يقبل قانون، لن يقبل ديمقراطية. إذن أصبح هناك تحالف مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية هي التي جعلت الإدارة الأمريكية تسارع الآن لحماية إسرائيل من نفسها، حماية إسرائيل من نتنياهو ومن سلوك نتنياهو. إذن عمليا أمريكا تحاول أن تحد من هذا السلوك، لكن لا نفترض أن أمريكا دولة نزيهة ستعطي الفلسطينيين دولة مستقلة، ستخرج المستوطنين وستزيل المستوطنات لا، هذا كله كلام احنا ندركه تماما بعيدا، لكن في شيء سيء وفي شيء أقل سوءا.
0: دكتور سؤالي الأخير،
1: من يوقف هذا الجنون الإسرائيلي هو ترامب حقيقة في هذه
0: المرحلة. يخيل أنه أمريكا الآن لا تريد نتنياهو في الحكم، أمريكا تريد أو تتابع الانتخابات وهي المخرج لهذا المشهد، كما يعني قلنا المخرج يتدخل الآن يعني إنهاء المشهد كما يريد. هل سنشهد تغيير في الوجوه السياسية الإسرائيلية، الوجوه السياسية الفلسطينية، الانتخابات الفلسطينية؟ هل هي مرحلة للبدء بتغيير وجوه أو سياسة النظام الفلسطيني السياسي نحكيها بصراحة؟
1: أولا خلينا على الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي ليست القضية رغبة أو عدم رغبة. نعم أؤكد لك يعني نتنياهو التقى في ترامب 7 مرات في سنة واحدة بعد دخول ترامب البيت الأبيض، وهذا رقم قياسي لم يحدث في تاريخ العلاقات بين الدولتين. لكن في السنة الأخيرة العام 2026 نرى هناك جفاء وفتور في العلاقة. الضرب القاسم كانت أنه خذلان نتنياهو والمعلومات اللي حقيقة نتنياهو حاول أن يقنع بها ترامب بضربة إيران، هي التي جعلت ترامب يستفيق من هذه العلاقة التي كانت حميمة جدا وقوية جدا في العام الماضي، وكان ترامب مقتنع تماما بكل مشاريع نتنياهو وضربات نتنياهو. لأن هذه الضربة إلى إيران وعدم سقوط النظام السياسي كما خيل لترامب بعد الضربات الأولى التي وجهت للنظام السياسي الإيراني جعلت ترامب يستفيق، وكذلك تنامي الرأي العام وتنامي الانتقادات لا دخول ترامب إرضاء لنتنياهو في هذا الموضوع. إذن هذه موضوع آخر، موضوع العلاقة بينهم. لكن الاستطلاعات تقول بأنه أيزنكوت وسئم المجتمع الإسرائيلي الآن من سياسات نتنياهو وحكومة نتنياهو، ومثل ما ذكرت لك سلوك المستوطن وسلوك الحريديم وسلوك المتطرفين يخيف الشارع الإسرائيلي أكثر مما يخيفنا، وبالتالي هو اللي أصبحت الآن رفع شعار التغيير إسقاط نتنياهو مرة أخرى مثل ما حدث قبل 5 سنوات. الجميع الآن معارضة تتفق على ضرورة تغيير هذه الحكومة، لأنه مرة أخرى يتسبب ضرر داخلي وخارجي لإسرائيل، خوف على القضاء، خوف على الديمقراطية، خوف على كل شيء في داخل إسرائيل إذا استمر نتنياهو بهذا الائتلاف. لذلك أيزنكوت نعم يتقدم، وأتوقع أنه وأستبعد أنه تحدث ضربة ممكن أن تعيد نتنياهو للصدارة مرة ثانية. لذلك في خلال الشهرين القادمين سيستمر أيزنكوت الآن في التقدم أكثر بهذا الأمور، ولا زال الائتلاف الحاكم يراوح مكانه بين 50 إلى 52 من أصل 120 مقعد، وهذا لن يسمح له بشكل أو بآخر أنه يعود للحكم مرة ثانية. اليوم في انتخابات داخلية لحزب الليكود، وبالتالي ما سيتمخض عنها، مع أنه نتنياهو حجز 9 مقاعد بالإضافة لبقائه على رأس حزب الليكود خارج الانتخابات. وهي لا كمان شغلة مهمة للشارع الفلسطيني، أنه نتنياهو يمارس ديكتاتوري داخل حزب الليكود صحيح. بحجة الأمن وبحجة الأوضاع، وأنه ضرورة أن يبقى هو على رأس حزب الليكود، يجب أن لا يخضع هو للانتخابات حاليا كرئاسة، يجب أن يضمن داخل المراكز الأولى مجموعة الشخصيات موالية له. قال إن هاي
0: كالنظام الفلسطيني تماما، يعني هناك يعني كالنظام الفلسطيني تماما،
1: وأصبح يراوغ أكثر حتى من نظام السياسي الفلسطيني، وأصبح
0: طيب ماذا عن حالنا الفلسطيني اليوم؟
1: وأصبح حتى يحارب حروب خارجية من أجل بقائه الداخلي. طيب. لاحظ إسرائيل تفتح جبهات ولا تغلقها، ليس لأسباب استراتيجية وليست لأسباب أمنية، هي أسباب يخوضها نتنياهو لحروب الشخصية، وهذا
0: صحيح. صحيح.
1: كل طفل في إسرائيل يعرف.
0: فلسطينيا كيف شايف التركيبة دكتور؟
1: موضوع فلسطينيا يعني لا زال النظام السياسي الفلسطيني يدخلنا في حالة من التردد حقيقة والخوف أنها تجري أو لا تجري الانتخابات. لكن بدأنا نسمع الآن موضوع أنه هناك ضغوطات على النظام السياسي الفلسطيني أن يجري هذه الانتخابات بغض النظر عن النتيجة، إذا كانت الأمور كذلك وإذا كانت هناك ليس قرارا داخليا بحثا إجراء هذه الانتخابات بعد حوالي 3 أشهر، نقول الانتخابات ستجري. ما يسهل هذه الفكرة أن نسبة الحسم 1%، 1% نسبة الحسم هي أدنى درجة نسبة حسم في العالم. بمعنى أي مجموعة قليلة تملك 10,000 15,000 صوت ممكن أن تحجز مقعد في البرلمان. هذه أولا تشجع قوائم مستقلة شبابية عائلية أن تطرح قوائم كثيرة جدا وتحجز مقاعد وتستطيع وتنجح في ذلك، وهذا يضرب الفصائل الرئيسية ولا سيما فتح وحماس تحديدا، أن كثرة هذه القوائم المستقلة والشبابية والعشائرية هذه ستحجز مقاعدها على حساب من ستكون؟ على حساب الفصائل
0: الكبيرة.
1: وبالتالي
0: نعم.
1: هذه ممكن أن تقنع النظام السياسي الفلسطيني أن هناك لن تكون هناك سيطرة لمثلا حماس على قادم المجلس التشريعي، وكذلك لن تكون سيطرة لحركة فتح على المجلس التشريعي إلا بالتحالف مع المستقلين الموالين أو المناصرين لها أو بشكل أو بآخر. لكن عملية نسبة الحسم 1% وضرورة هذه الانتخابات خارجيا، ممكن أن نقول ستجري هذه الانتخابات، وإذا جرت بهذا السيناريو واستمرت الأمور في قادم 3 أشهر نقول بأنه نعم سيكون لدينا مجلس تشريعي تغيب عنه الهيمنة الفصائلية الكبرى اللي هيمنت عليها على مدار 30 عام سابقات، وسندخل الآن في إطار مجلس تشريعي جديد تغلب عليه الوجهات العشائرية والمستقلة والشبابية والمرأة بشكل كبير.
0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والقراءة. معنا دكتور عماد بشتاوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، مررنا بكل التفاصيل.

0: يعني
1: أعتقد أنه ما ستنتهي إليه هذه المرحلة بانتهاء السياسيين القادة المؤثرين في كل الأطراف. يعني كيف بقول لك بنمزع الورقة بالأسماء اللي عليها وخلاص نفتح ملف جديد بأسماء جديدة بشخصيات جديدة بسياسات جديدة بكل شيء جديد في جديد. أتوقع أنه حندخل 2027 يعني بالقليل القليل القليل من الأسماء الموجودة حاليا وعلموا على كلامي زي ما بيحكوها. يعني كيف بيحكوا لك طقم جديد في المنطقة. نعم أمريكا الآن لو بدها تنصر نتنياهو كان عملت اللي بدها إياه. هي شافت وين الإشي اللي بيقلل شعبية نتنياهو عملته. يعني هاي السياسة الأمريكية. هون بتيجي القوة العميقة, الدولة العميقة, دولة المخابرات, دولة التأثير, دولة المال والاقتصاد والعمق وما إلى ذلك. فبتيجي هون التأثيرات القوية لهاي الدولة بإرادتها بنفوذها في المنطقة في دول المنطقة وتأثيراتها تستطيع أن تؤثر على الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الفلسطينية والانتخابات العربية والانتخابات الهندية كمان باللعب في موازين القوى بدعم أطراف بشكل مباشر أو غير مباشر على أطراف أخرى. يعني كانوا زمان بدهم نتنياهو كانوا فالتين إيديه ورجليه في المنطقة يخبط زي ما بده زي ما بده. اليوم ممنوع يولع سيجارة إلا يأخذ الأذنات المطلوبة. كمان الحال الفلسطيني يبدو حيروح لنفس النتيجة بأنه في تغيير بالحالة الفلسطينية السياسية.

في هذه الأثناء سيدتي وسادتي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين عمليات هدم وتجريف في كولنديا شمال القدس في إطار تصعيد متواصل لعمليات الهدم والتجريف في المنطقة. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا مكون من طابقين وشرعت آليات الاحتلال برفقة قوات عسكرية إسرائيلية بأعمال هدم وتجريف في عدد من المواقع وسط إجراءات مشددة وانتشار لقوات الاحتلال في المنطقة. في ذات السياق يا زريف الطول، شنت قوات الاحتلال أيضا اليوم حملة اعتقالات ومداهمات نفذتها في مناطق مختلفة من الضفة الفلسطينية. 5 مواطنين تم اعتقالهم من المغير شمال شرق رام الله عقب اقتحام ومداهمة منازلهم. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطن بالبلدة بيت مارين وكفر كليل بعد اقتحام عدد من المنازل وتفتيش والحاق ضرر بمحتوياتها. كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من الخليل وأحدهم من المدينة والآخر من يطا، وداهمت عدة منازل في بيت أمر وفتشتها وحققت مع أصحابها ميدانيا. في جنين واصلت قوات الاحتلال اقتحام قباطية ودهمت عدد من المنازل واعتقلت عدد من الشبان دون أن تتضح هوياتهم. في سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي شواورة وزعترة شرق بيت لحم ونصبت حاجزين عسكريين على مدخل عبود والنبي صالح شمال رام الله وأوقفت مركبات ودققت في هويات المواطنين ما تسبب بأزمات مرورية.

إقليميا سيداتي وسادتي، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال بأن القيادة الإيرانية تستعد لاحتمال توسيع المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين بدل التعويل على مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران الماضي، وسط مؤشرات استخباراتية على تحول في النهج الإيراني نحو التصعيد. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين وعرب بأن طهران استغلت فترة الهدوء التي عقبت مذكرة التفاهم لإعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية وتعزيز قدراتها الصاروخية والطائرات المسيرة وتوسيع عمليات مكافحة التجسس، إلى جانب تعزيز نفوذ الحرس على الجيش النظامي. وحسب مسؤولين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية، رصدت أجهزة عربية اتصالات بين الحرس وفصائل الحليفة في اليمن والعراق ولبنان إلى الاستعداد لتوسيع المواجهة ورفع كلفتها على الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك استهداف منشآت الطاقة والموانئ في دول الخليج. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران عززت مواقع الصواريخ والأسلحة البحرية والطائرات المسيرة المطلة على البحر الأحمر، وقدمت لأنصار الله معلومات استخباراتية وقوائم بأهداف محتملة في السعودية بالتزامن مع تصعيد الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. أضافت المصادر بأن طهران أيضا كثفت هجماتها على القوات الأمريكية واستهدفت مواقع في الأردن وسفن في الخليج، وسط مخاوف خليجية من اتساع نطاق الهجمات وقدرة الصواريخ الإيرانية على تجاوز الدفاعات الأمريكية والوصول إلى أهداف في الأردن والكويت والبحرين. ووفق التقرير، أعادت القيادة الإيرانية خلال الأسبوع الماضي ترتيب مواقع رئيسية في المؤسسة الأمنية مع تعيين شخصيات من قدام الحروب وحملات القمع في مناصب حساسة، فيما عزز المرشد مجتبى خامنئي نفوذ الحرس على الجيش ودفع باتجاه تبني نهج أكثر هجومية والاستعداد لعمليات داخل أراضي الخصم. وذكر التقرير بأن الحرس يدرس خيارات جديدة للتصعيد، من بينها استهداف كابلات الإنترنت في الخليج، هذه جديدة لسه، وإثارة اضطرابات سياسية في الكويت والبحرين، وربما تنفيذ عمليات برية في الكويت أيضا. في المقابل تبدو فرص التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب محدودة في ظل استمرار انعدام الثقة بين واشنطن وطهران. وأفادت مصادر صحفية بأن إيران تعمل على إعادة بناء منشآتها العسكرية واستعادة الوصول إلى قواعد الصواريخ بوتيرة أسرع من المتوقع، فيما تستعد دول الخليج لاحتمال استمرار الحرب واضطراب إمدادات الطاقة لفترة طويلة. دبلوماسي أمريكي سابق ومفاوض نووي مع إيران قال بأن الأساس هو الحرب، وأن إيران ستبقى في حالة تأهب عسكري استعدادا لهجوم لاحق. وول ستريت قالت بأن طهران تتعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها فترة إعداد للمواجهة الأوسع، فيما يرى مقربون من فريق التفاوض الإيراني بأن المفاوضات قد لا تتجاوز كونها هدنة مؤقتة تسبق جولة جديدة من الحرب الأوسع.

الأرض تتململ، هذا عنوان تناقلته يعني وسائل الإعلام حول الزلازل المتتالية التي أثارت تساؤلات مرعبة. هل دخلت الأرض مرحلة استثنائية؟ حيث شهدت الكرة الأرضية خلال الأيام القليلة الماضية عدة زلازل مدمرة من منطقة إلى أخرى، أثارت مخاوف الناس وأثارت تساؤلات كبيرة حول ما يجري في طبقات الأرض تحت. بالك يا شادي، خلاص قربت يعني ماشي.

شيء مكلك آخر سيداتي وسادتي هو ما كشفته بيانات حكومية رسمية امبارح بأن التفشي الحالي لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو أودى بحياة حتى الآن 2325 شخص، ما يجعله الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، متجاوزا الحصيلة المسجلة خلال تفشي الوباء بين عام 2018-20 التي كانت تعد الأسوأ سابقا. معهد الصحة العامة في الكونغو قال بأن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 4945 حالة، منها 100 إصابة جديدة رصدت خلال 24 ساعة فقط. إذن بيانات حكومية تؤكد أن هناك تسارع مخيف للوفيات، وتفشي إيبولا يصبح الأكثر فتكا في تاريخ الكونغو.

الحمى المنتشرة الثرثرة مع الشات جي بي تي التي باتت تتفوق على الثرثرة مع البني آدمي. في إحصائيات رسمية توثقها دوائر التكنولوجيا في العالم تقول، والرصد طبعا، بأن الناس يتوجهون للثرثرة مع الشات جي بي تي أكثر من الثرثرة مع البني أدمين التانيين بمعنى أو بآخر. بقول لك صارت اليوم الأحاديث تأخذ طابعا اجتماعيا، طابعا عاطفيا واستشاريا وطبيا ومعلوماتيا وسياسيا، وبات اللجوء إلى الشات جي بي تي للحوار ولتبادل الأفكار والمعلومات والثرثرة. من أجل الثرثرة أيضا باتت سمة يعني تنتهجها الكثير من المجتمعات. من يثرثر مع الشات جي بي تي منكم؟ حدا فرجاني مكالمة أنه صار في مزح ولعب ونكت وطرائف ومسميات وكذا، وأنه وين وشو الأخبار، بطريقة يعني عن جد غريبة. يعني كيف بتنبني هاي العلاقة ما بتعرف، لكن يقال بأنه هناك من يتعامل مع الشات جي بي تي على أنه المقرب جدا والمؤتمن على الأسرار والمؤتمن على الاستشارات أيضا. لكن يا أبو عدي أنا بخير تمام، لكن عمليا الشات جي بي تي في كثير من المواقع ليس، أو المواطن أو المواقف، ليس هو الجهة الأفضل يعني بالنهاية يعني.

وصلكوا حمام البارفين ولا لسه يا اخوان؟ يعني مش معقول يكون ما وصلش، يعني احنا جماعة صرنا اليوم ترندات اول باول. حمام بالبارفين وصل ولا لسه؟ مش واصل الحمد لله.

حمام البارفين هو حمام للقدمين، حيث تتعرض بكلك القدمان يوميا للضغط والاحتكاك، والجلد في منطقة الكعبين يكون أكثر سمكا من مناطق أخرى في الجسم، ما يجعله أكثر عرضة للجفاف والخشونة والتشققات. ومع البحث عن طرق تمنح القدمين ملمسا أكثر نعومة، يبرز حمام البارفين وبواطسه أحد أكثر أساليب العلاج المستخدمة الآن في مراكز العناية بالقدمين وسبا. ماذا يفيد البارفين للجلد؟ يخلصك تماما أو يخلصك تماما من تشققات الكعبين؟ الأهم من ذلك، يعد آمنا للجميع. 10 إجابات على أبرز الأسئلة المتعلقة بالبارفين. نسألنا كل ما حدش جاوب، بقول لك ما فائدته. فائدته الأساسية تأثير ملحوظ خصوصا المناطق العناية من الخشونة مثل الكعبين، جوانب القدمين، باطن القدم، المناطق التي تتعرض للاحتكاك. شغلة تانية كمان، يعالج تشققات الكعبين. شغلة ثالثة رابعة، ما الخطوات المتبعة؟ المهم بقول لك هو عبارة عن شمع بتم إذابته، بصير دافي، بتحط رجليك فيه، بجمد الشمع، بعدين بصير يعني ترند شغال، والناس بتروح تعمل الموضوع، وبقول لك بعمل أشياء. أيوة

والسؤال الأخير في هذه الحلقة: هل باتت حماية الأطفال مهمة مستحيلة في ظل التكنولوجيا وسحر الهواتف والألعاب ومشتقات هذا الأمر؟ وزارة الداخلية العراقية قررت حظر لعبة تروبليكس رسميا في 20 أكتوبر 25 باعتقال مراهق عراقي يبلغ من العمر 14 سنة بسبب اللعبة. أفادت التحقيقات بأن هذا المراهق رغم حداثة سنه استطاع تأسيس 16 شبكة للاستغلال وإيذاء المراهقين والقصر في غرف المحادثات الرقمية الخاصة داخل هذه اللعبة. وكشفت التحقيقات تسبب في انتحار 30 قاصر من 29 دولة مختلفة حول العالم، ويطلب من ضحاياها أن يكتبوا أسماءهم بالدم على أجسادهم، وأن يحرقوا حيوانات حية، وأن يضرموا النيران في منازلهم، وعندما ينتهي الأمر يطلب منهم أن يقتلوا أنفسهم طاعة لأوامره. في فتال عام في الدنيا أقول لك العراق ليست الدولة الوحيدة التي حضرت هذه اللعبة. قطر، مصر، الأردن، عمان، السعودية، الإمارات، فلسطين، تركيا، روسيا أيضا حضروا اللعبة، وإحنا كمان حضرناها. شوها خلاص، طالما محظورا سوكم منها. للقاء، انتهى البرنامج اليوم 19.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغدي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: تفاعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رملة، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة

0: قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: جول جول جول جول.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: راديو موال.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
1: راديو موال

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قابلات في مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
3: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال. يا عم هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون. يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا أنا بأسراف كرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله بضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال.

0: من الذين
1: يا مقلولي.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: سنحكي اليوم عن لباس رئيس الكهنة، حيث نتعلم مما كان الكاهن يضعه على كتفيه وصدره أن قوة ذراع الكاهن ومحبة صدره كانتا سند الشعب الذي كان يمثله وهو لابس الرداء. ولكن تلك الرموز التي كانت تتمثل في هارون قد ظهرت حقيقتها في شخص المسيح. سنتحدث عن هذا الموضوع بأكثر تفصيل، فابقوا معي.
2: مستمعي الكرام، طاب وقتكم. هذا لقاء جديد مع الأخ سهيل موسى، ودرس جديد في سفر الخروج عبر برنامجنا كنوز الحكمة، فأهلا وسهلا بكم معنا.

صديقي المستمع، يمتاز الرب يسوع بقدرة هائلة ومحبة باذلة. ترى هل تستطيع أن تتصور معي هاتين الميزتين في شخص المسيح؟ لربما تعطيك القصة التالية تصويرا بسيطا لقدرة الرب التي تتميز بالمحبة أو لمحبة الرب القادرة. على شاطئ البحر بالقرب من المدينة عاشت عائلة ومعها ثلاثة أطفال، وكان لهم قارب صغير مربوطا في وتد داخل حديقة المنزل. فلما كان مد البحر يزيد تصل المياه إلى القارب وتحيط به، فيدخل فيه الصغار ويقضون وقتا طيبا، خاصة لما تضربهم الأمواج فتزيح القارب من مكان إلى آخر. في أحد الأيام خرجت الأم كعادتها ولم تجد الأطفال ولا وجدت القارب، فجرت هنا وهناك ولكن بدون فائدة. ذهبت إلى مكتب التلغراف وأبرقت للمسؤولين بأن الأطفال غير موجودين، ولما عرف الخبر تجمع الجيران على الشاطئ، ومنهم من أخذ قاربه ودخل إلى مسافات طويلة في البحر بحثا عن الأطفال، ولكن عبثا حاولوا جميعا. جاء الليل وخيم الظلام، فبنى الجيران حائطا مستديرا مرتفعا وأوقدوا عليه نارا طوال الليل. أما الأم فدخلت إلى حجرتها وركعت ووجهها نحو السماء تصلي لكي يحرس الله الأطفال الثلاثة رغم الليل المعتم والبحر الخطر. وفي الصباح الباكر لمح أحد الجيران وهو بحار عجوز، لمح باخرة آتية نحو الشاطئ، فرفع بوقه ونادى بأعلى صوته: هل الأولاد معك؟ فجاء إليه الرد عبر المياه خافتا بطيئا: الأولاد بخير. إن الله في محبته لم يشأ لهؤلاء الصغار أن يهلكوا أو يتعذبوا، وفي قدرته قادهم بقاربهم نحو باخرة عابرة فالتقطتهم. هذه هي المحبة القادرة والقدرة المفعمة بالمحبة.

0: تعال بنا نستمع إلى الأخ سهيل يحدثنا عن قدرة المسيح ومحبته عبر فصل آخر من سفر الخروج.
1: أحييكم أصدقائي أجمل تحية وأرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. تحدثنا في الحلقة السابقة عن قطع أخرى من أثاث خيمة الاجتماع. رأينا أغطية الخيمة الأربعة. الغطاء الأول كان من الكتان المصري النقي المبروم، منسوجا بكروبيم، والذي يبين جمال المسيح من الداخل. الغطاء الثاني كان مصنوعا من شعر معزة، ويحكي عن قيمة المسيح بالنسبة للخطاة، فهو يرمز إلى موت الرب يسوع، وهذه هي الرسالة التي يجب أن تقدم للعالم. الغطاء الثالث مصنوع من جلود كباش مصبوغة بالأحمر، وهي تتحدث عن جبروت المسيح وذبيحته على الصليب. والغطاء الرابع كان مصنوعا من جلود تخس أو الفقمة، وهو يتحدث عن سير المسيح أمام الناس. رأينا ألواح المسكن المصنوعة من خشب الصمت، كانت مزودة بحلقات تمر بها العصي لتمسك المسكن جيدا. كل شيء في الخيمة يحكي إما عن شخص المسيح أو عمله على الصليب. كل غطاء، كل خيط، وكل قطعة أثاث تكشف النقاب عن وجه من وجوه المخلص. كان الحجاب الذي يفصل القدس عن قدس الأقداس معلقا على أربعة أعمدة، ويحكي عن بشرية المسيح. والأعمدة مصنوعة من خشب الصمت المغشى بالذهب، وتقف على قواعد من فضة. وكل هذه تحكي عن اللاهوت الذي صار ناسوتا من خلال الفداء الذي ترمز له الفضة. من الملاحظ أن هذه الأعمدة لم تكن لها تيجان في قمتها، كانت مقطوعة تماما كما قطع المسيح من أرض الأحياء في الربيع 33 من عمره على الصليب. كان الحجاب مصنوعا من الكتان المبروم، ويشكل الباب الوحيد لقدس الأقداس. وعندما كان يسوع على الصليب أسلم الروح، وعندها انشق الحجاب إلى قسمين، وانفتح باب الدخول إلى محضر الله. واليوم يا صديقي، الباب الوحيد للدخول إلى الله هو الرب يسوع المسيح. يمثل النحاس المصنوع منه الأثاث الخارجي، أي مذبح النحاس والمرحضة، دينونة الخطية. يجب أن يتم التعامل مع مسألة الخطية قبل الدخول إلى القدس. فالأثاث داخل القدس كان مصنوعا من الذهب، ويمثل الشركة مع الله والعبادة له. لا يوجد أي خطية في القدس، فمسألة الخطية تعالج في الساحة الخارجية. لا يمكن الاقتراب إلى الله قبل المرور بمذبح النحاس وتقديم البديل. ونقرأ في إنجيل يوحنا عن المسيح كالبديل المقدم على مذبح النحاس، أي الصليب. نعم، هذا ما صار عليه الصليب في ساعات الظلمة الثلاث التي حلت على المسيح فوق الصليب، وهو يدفع ثمن خطايانا وجزاء جرمنا. اليوم سنتحدث عن الأشخاص الذين سيخدمون في خيمة الاجتماع. كان على اللاويين أن يهتموا بشؤون الخيمة، أما هارون وأولاده فقد كانوا الكهنة، وهارون رئيس الكهنة.
2: من أجل تأملاتنا نقرأ من الأصحاح 28 من سفر الخروج الأعداد 9 الأولى.
0: وقرب إليك هارون أخاك وبنيه معه من بين بني إسرائيل ليكهن لي، هارون نداب وأبيه إليعازر وإيثمار بني هارون، واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء، وتكلموا جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليكهن لي، وهذه هي الثياب التي يصنعونها: صدرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة، فيصنعون ثيابا مقدسة لهارون أخيك ولبنيه ليكهن لي. وهم يأخذون الذهب والأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص، فيصنعون الرداء من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة حائك حاذق، يكون له كتفان موصولان في طرفيه ليتصل، وزنار شده الذي عليه يكون منه كصنعته من ذهب وأسمنجوني وقرمز وبوص مبروم. وتأخذ حجري جزع وتنقش عليهما أسماء بني إسرائيل.
1: واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء، حتى يستطيع هارون أن يخدم كرئيس كهنة كان عليه أن يلبس ملابس معينة، وهذه الملابس أيضا تحكي عن المسيح. أنا أعترف أن القراءة هنا في هذا القسم من الخروج ليست مثيرة أبدا، ولكنها تكشف عن المسيح بأروع صورة. هل تتساءل لماذا يذكر الله كل هذه التفاصيل؟ الأطفال يتعلمون من خلال الصور، والكتاب المقدس يحتوي على الكثير من الصور حتى نستطيع أن نفهم الحقائق التي يريد الله أن يعلمنا إياها. لم تكن هذه الملابس مقدسة بالمعنى الذي نفهمه اليوم، بل كانت مفرزة للخدمة أو مخصصة، وكل ما كان مخصصا لخدمة الرب كان مقدسا. دعني أوضح بمثال بسيط. على فرض أنك تريد أن تعطي دينارا للرب، أنت لا تعرف من أين أتى هذا الدينار أصلا، لربما أخذته أنت من البائع الذي حصل عليه من مقامر، والمقامر لربما حصل عليه من لص، وهكذا. ولكن في اللحظة التي تخصص فيها هذا الدينار لتعطيه للرب، فإنه يصبح مقدسا. لاحظ أن هذه الملابس كانت جميلة ولمجد الله. ليس بالضرورة أن تكون أشياء الخدمة قبيحة أو رخيصة لمجرد أنها مخصصة لخدمة الله الذي لا يهتم بالمظاهر. ولكن لماذا يأخذ العالم أبهى الأشياء؟ بالأولى أن نخصص أجمل الأشياء لخدمة الرب، هذا ما أظنه أنا شخصيا. ما عليك إلا أن تنظر إلى الطبيعة يا صديقي لتعرف أن الله يحب الجمال ويقدره، هو الذي خلق الجمال أصلا. نعم، كانت هذه الملابس جميلة ورائعة الألوان لمجد الله. كان يجب تخصيص هارون للخدمة كرئيس كهنة، وهذه هي ملابسه: صدرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة، فيصنعون ثيابا مقدسة لهارون أخيك ولبنيه ليكهن لي. ستة ثياب مستخدمة لخدمة الرب يلبسها هارون ومن يخلفه، وهم يأخذون الذهب والأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص. كان يجب أن تصنع هذه الملابس من أفخر المواد، الله يستحق أن نقدم له الأفضل. ولكن هناك تحذير معين للخدام الذين يسعون وراء الأشياء الباهظة والكمالية. فمثلا أنا لا أحب أبدا أن أقود سيارة مرسيدس فخمة وغالية الثمن من أجل الخدمة، حتى ولو امتلكت ثمنها. أرى في ذلك تعظم معيشة لا داع له. يمكنني أن أقود سيارة عادية لا تلفت الأنظار إلى نفسي، ولا أظن أن الله يحتاج إلى سيارة كهذه للخدمة. علينا أن نقدم الأفضل لله دون أن نسرف بلا معنى. لا يجب أن تنفق الأموال المخصصة للخدمة بلا ترتيب وبإسراف، يجب الحفاظ عليها مع تقديم الأفضل لله دائما. أما إذا كنت تحتاج إلى جهاز مهم للخدمة كأجهزة السمعيات والبصريات على سبيل المثال، فأنا أشجع شراء الأجهزة الجيدة حتى ولو كان ثمنها كبيرا، وذلك لكي تدوم أكثر وتعطي منتوجا أفضل. هذا يختلف عن تعظم المعيشة الذي يمكنني أن أستغني عنه تماما. نعود إلى لباس رئيس الكهنة. من الصعب أن نصف الرداء أو الأفود. كان يلبس فوق ثوب الكتان، قطعتان من القماش كانتا تربتان على الكتفين بحجري جزع أو العقيق، ومن الوسط كانتا تشدان بزنار. على الكتفين على حجري الجزع كانت منقوشة أسماء الأصباط الاثني عشر، ستة على كل كتف. عندما كان رئيس الكهنة يدخل إلى محضر الله، كان يحمل أبناء الشعب على كتفيه، وهذا يحكي عن قوة رئيس الكهنة. تخبرنا رسالة العبرانيين أن يسوع المسيح هو رئيس كهنتنا، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. نعم، لدى المسيح القوة الكافية ليخلصنا ويشفع بنا أمام الآب. هل تذكر المثل الذي قدمه يسوع عن الخروف الضال؟ لقد ذهب الراعي ليبحث عنه، وعندما وجده وضعه على منكبيه. ويسوع يحملك على كتفيه اليوم إذا ما قبلته بالإيمان. قد أقفز أحيانا وأنزل من على كتفيه، ولكن هو موجود دائما ليرجعني إلى ذلك المكان الآمن، مكان القوة. يا لها من صورة رائعة يعطيها الأفود للمسيح.
2: نتابع القراءة الآن من العدد 15 وحتى 21 من الأصحاح 28.
0: وتصنع صدرة قضاء صنعة حائك حاذق كصنعة الرداء تصنعها من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم تصنعها، تكون مربعة مثنية طولها شبر وعرضها شبر، وترصع فيها ترصيع حجر أربعة صفوف حجارة، صف عقيق أحمر وياقوت أصفر وزمرد الصف الأول، والصف الثاني بهرمان وياقوت أزرق وعقيق أبيض، والصف الثالث عين الهر ويشم وجمشت، والصف الرابع سبرجد وجزع ويشب، تكون مطوقة بذهب في ترصيعها، وتكون الحجارة على أسماء بني إسرائيل 12 على أسمائهم، كنقش الخاتم كل واحد على اسمه تكون للإثني عشر سبطا.
1: كانت الصدرة أو السترة تغطي كل الرداء. كانت صدرة الدينونة. لماذا؟ لأنها تصور الحقيقة أن الخطية قد دينت. واليوم نحن نحتاج إلى صدرة البر أو درع البر الذي يغطي القلب فينا. هذه الطريقة الوحيدة التي بها نقف أمام الله، فهي تعني أن خطايانا قد دينت وبر المسيح قد وضع علينا. كانت الصدرة جزءا من الرداء وكان المنظر جميلا جدا. أيضا على صدرة رئيس الكهنة توجد الحجارة الكريمة الاثنى عشر مرتبة في ثلاثة صفوف أربعة في كل صف. نجد ذكرا لهذه الحجارة أيضا في سفر الرؤيا بأنها تشكل أساس المدينة الجديدة التي سيبنيها الله. كانت هذه الحجارة ملونة بألوان مختلفة وزاهية تخطف الأبصار. نعم، لقد خلق الله العالم بألوان بهية وجميلة، وعندما تزال الخطية كليا سيعاد بريق العالم الحقيقي. قلنا أن رئيس الكهنة في دخوله إلى قدس الأقداس يمثل الرب يسوع في تشفعه لنا عند الآب، فهو لا يحملنا فقط على كتفيه حيث القوة والقدرة، بل وعلى صدره أيضا لنكون منقوشين في قلبه، وهذا دليل المحبة. إذن صديقي المستمع، نتعلم مما كان الكاهن يضعه على كتفيه وصدره أن قوة ذراع الكاهن ومحبة قلبه كانتا سند الشعب الذي كان يمثله وهو لابس الرداء والصدرة. ولكن تلك الرموز التي كانت تتمثل في هارون قد ظهرت حقيقتها في شخص المسيح، فقوته الفائقة ومحبته غير المحدودة هما لنا إلى الأبد بدون نزاع. تلك القدرة التي تحمل المسكونة هي التي تحفظ أضعف مؤمن في المسيح. كما أن قلب يسوع يخفق بالمحبة والحنان نحو ذلك المؤمن مهما بدا محتقرا في نظر الناس. أما ميزة الحجارة الكريمة المنقوش عليها أسماء الأسباط فهي أنه كلما سطع عليها النور ازداد لمعانها، فالنور لا يظهر فيها قتاما وإنما يزيد في ضيائها. رئيس الكهنة كان يمثل الشعب أمام الله دائما، ومهما كانت سقطاتهم أو ضعفاتهم فإن أسماءهم لم تزل في بهائها وضيائها ظاهرة أمام الله دائما. لماذا؟ لأن الرب هو الذي وضعهم على هذا الشكل، ومن يقدر أن يخمد ضوء تلك الحجارة الكريمة ما دام الرب هو الذي وضعها في ذلك المكان؟ وما أعظم التعزية بل القوة التي ينالها المؤمن المحزون المنسحق الروح عندما يذكر أن الله لا يراه إلا على قلب يسوع، فهو أمام الله يلمع دائما في كل جمال المسيح وكماله. يخبرنا العدد 30 من إصحاح تأملنا ما يلي: وتجعل في صدرة القضاء الأوريم والتميم لتكون على قلب هارون عند دخوله أمام الرب، فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب دائما. لابد لي أن أعترف مستمعي أني لا أعرف ما هو الأوريم والتميم، حتى في الكتب التي قرأتها لم أجد تفسيرا وافيا لذلك. المهم في الموضوع أنها تتعلق في تحديد مشيئة الله، كيف لا أعرف، والله أخفى عنا معناها لسبب جيد هو تقليد الناس لها وادعاؤهم بمعرفة كل الإجابات. واليوم يوجد الكثيرون ممن يفعلون ذلك حتى بدون الأوريم والتميم. كلا، يريدنا الله أن نلجأ إليه من أجل الحصول على إرادته والإجابات على أسئلتنا.
2: أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا بعض الآيات أيضا من الأصحاح 28، وأرجو أن تبدأي من الآية 33.
0: وتصنع على أذيالها رمانات من أسمنجوني وأرجوان وقرمز، على أذيالها حواليها وجلاجل من ذهب بينها حواليها، جلجل ذهب ورمانة، جلجل ذهب ورمانة على أذيال الجبة حواليها، فتكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس أمام الرب وعند خروجه لئلا يموت. وتصنع صفيحة من ذهب نقي وتنقش عليها نقش خاتم قدس للرب، وتضعها على خيط أسمنجوني لتكون على العمامة، إلى قدام العمامة تكون، فتكون على جبهة هارون، فيحمل هارون إثم الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل، جميع عطايا أقداسهم، وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم أمام الرب. وتخرم القميص من بوص، وتصنع العمامة من بوص، والمنطقة تصنعها صنعة الطراز. ولبني هارون تصنع أقمصة، وتصنع لهم مناطق، وتصنع لهم قلانس للمجد والبهاء، وتلبس هارون أخاك إياها وبنيه معه، وتمسحهم وتملأ أيديهم وتقدسهم ليكهنوا لي، وتصنع لهم سراويل من كتان لستر العورة من الحقوين إلى الفخذين تكون، فتكون على هارون وبنيه عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع أو عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة في القدس، لئلا يحمل إثما ويموت، فريضة أبدية له ولنسله من بعده.
1: وتصنع على أذيالها رمانات وجلاجل من ذهب بينها وحواليها. الرمانات تحكي عن الثمر، والجلاجل أو الأجراس تحكي عن الشهادة، ويجب أن نملك كلا الأمرين في حياتنا، علينا أن نكون شهودا للمسيح ونأتي بثمر الروح في حياتنا. يجب أن حياتنا تدعم شهادتنا، والعكس صحيح أيضا. هذه الأجراس الجميلة تعطي صوتا عندما يدخل رئيس الكهنة إلى القدس ليعرف الناس أنه لم يمت، لأنه لو أخطأ في طقوس العبادة لمات. هذه الملابس كانت تميز رئيس الكهنة عن غيره من الكهنة، وتحكي عن أمجاد وجمال رئيس كهنتنا العظيم الرب يسوع المسيح الذي مات ليخلصنا، وهو الآن حي عن يمين الآب يشفع فينا. لم يكن الله يريد عريا في الخدمة، لم يكن يريد استعراضا للجسد، وهذه الملابس كانت تغطي الجسد كاملا. من هنا مستمعي نرى نعمة الله، وكيف أنه بعناية دقيقة قد رتب لشعبه كل ما يلزم لسد أعوازهم، وذلك بأن وضع أمام عيونهم الشخص المزمع أن يمثلهم في محضر الله لابسا كل تلك الثياب التي فيها سد احتياجهم كما يعرفها هو.
2: فإذا تطلعوا إليه من هامة رأسه إلى أسفل قدمه لوجدوا كل شيء كاملا، من العمامة الطاهرة التي على رأسه إلى الجلاجل والرمانات التي على أذيال ردائه. أودعكم أصدقائي على أمل اللقاء، وليبارك الرب حياتكم.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: حقك والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتصوير.

0: الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 877-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا، مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال

0: الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت.
4: جاع.
5: شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
6: راديو موال

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود، أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم في ربوع هذا الوطن الغالي. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال. أخبار البلد وهموم البلد وحكي الناس لا ينتهي. ما يجري على الأرض الفلسطينية، وبالتحديد جرائم القتل التي أصبحت من ضمن الأخبار الاعتيادية التي نسمعها كل يوم، كأنها بدأت تدق ناقوس الخطر لكي لا تتحول الضفة الغربية إلى ساحة للعنف كما يحدث في الداخل المحتل. الكل يتساءل، والكل يبدي رأيه، والكل يحمل الآخر المسؤولية. فهل بالفعل هناك مسؤولية مجتمعية يجب أن تكون عند الجميع؟ هل يجب بالفعل أن نعيد حساباتنا في تربية أبنائنا، في مبادئنا، في أمور كثيرة بتتعلق بانتمائنا إلى هذه الأرض؟ حقيقة خبر مقتل المواطن محمد خلاوي 34 عاما في محافظتنا بيت لحم غطى على جميع الأخبار، والكل يتساءل لماذا نفقد أرواحا بهذه السهولة وفي هذا الوطن. الكل يلقي باللوم على العشائرية وعدم وجود قانون رادع يردع كل من يعني تسول له نفسه بارتكاب هذه الجرائم. الكل يطالب بتطبيق حكومة أكثر وعقوبة أكثر، أن يكون هناك بالفعل عقوبات رادعة أكثر بحق مرتكبي الجرائم. لكن على الجانب الآخر، أين الرادع الديني؟ أين الرادع الأخلاقي؟ أين الوازع يعني الوطني الذي يجب أن يكون موجود بداخل كل فلسطيني، ونحن نعيش ربما في أسوأ مراحل قضيتنا الفلسطينية؟ اليوم أيضا الكل شاهد ما جرى أمام مستشفى بيت جال، مستشفى الجمعية العربية في بيت جالة. ربما الصورة كانت صعبة جدا على الفلسطينيين أن يشاهدوا أفراد من شرطة الاحتلال يقومون بإيقاف أفراد من الشرطة الفلسطينية، محاولة استفزازهم، مصادرة أسلحتهم، إيقافهم أمام المواطنين. وهذا الخبر ربما يعني أصبح موجود على معظم صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، الصفحات الإخبارية، اقتحام مدخل مستشفى الجمعية بيت لحم العربية للتأهيل، احتجاز سيارة شرطة فلسطينية، مصادرة مسدس من شرطيان بعد اعتقالهما، بعد توقيفهما. الكل يتساءل، والكل يعلق، والكل ينشر هذه الصور. مع العلم يا أخوان أن كرامة شرطتنا من كرامتنا ومن كرامة وطننا، وأننا كما قلت ربما هذه الفترة بنمر في مراحل لم تمر بها القضية الفلسطينية من قبل. فالمطلوب أن نكون انتمانا أكثر، محبتنا أكثر، وقوفنا إلى جانب بعضنا البعض أكثر، الابتعاد عن التعليقات السلبية، التعليقات الجارحة، التعليقات التي تنم عن نفوس مريضة. اليوم يا أخوان لا أحد ينكر الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة الأمنية والشرطية في محاربة الجريمة، محاربة آفة المخدرات، الحفاظ على الأمن والأمان. اللي الكل بيعرف شو المقصود بالأمن والأمان، اللي احنا نسعى ونتمنى بالفعل أن يكون هذا عنوان شعبنا. لولا الشرطة الفلسطينية يا أخوان لانتشرت الجريمة أكثر، ولا أصبح وضعنا ربما من أصعب الأوضاع في المنطقة، فبنوجه تحية محبة وتقدير لكل منتسبي المؤسسة الأمنية والشرطية على دورهم الكبير حقيقة في الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار. وعلى سبيل المثال، عندما نسمع أن كثير في ناس حقوقهم بيتعرضوا لنصب واحتيال، ولولا دور المؤسسة الأمنية والشرطية لأصبح وضع العالم أسوأ بكثير مما نتصور. فلنحمد الله على وجود المؤسسة الأمنية ووجود الشرطة بيننا، رغم كل شيء هم عنوان لصمودنا، عنوان لكبريائنا، وهم علامة من علامات دولتنا الفلسطينية، وهم الشعار الذي ما زال ثابتا على الأرض. احنا اليوم بنمر في ظروف صعبة جدا، فالمفروض أن يكون هناك تكاتف أكثر، اهتمام أكثر من قبل الجميع بصورة شعبنا الفلسطيني. أيضا الكل يتابع الأخبار، هل ستعود الحرب مجددا ما بين الولايات المتحدة وإيران؟ اليوم انتهت مهلة 60 يوما، تعثرت المفاوضات، تصاعد الخلاف بين واشنطن وطهران، لا يبدو في الأفق ما يشير لقرب التوصل لاتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار، بل أن واشنطن وطهران تقدمان روايتين مختلفتين تماما حول بنود مذكرة التفاهم المنتهية الصلاحية. ترامب قال أن المذكرة ليست نهائية وإنما مجرد أساس لبدء الحوار، وقال حينها إذا لم يعجبنا الاتفاق ولم يتصرفوا بشكل لائق فسنعود إلى إطلاق النار عليهم وإلقاء القنابل مباشرة على رؤوسهم. لقد أساءوا التصرف طوال 47 عاما كما يقول ترامب. الإيرانيين من جانبهم يقولون لن نسمح باستمرار الحصار الأمريكي على إيران، أن يكون الحصار يعني مفتوحا، لن نسمح لأمريكا بحصارنا إلى ما لا نهاية كما يقول هذا المسؤول الإيراني، وإذا سقطت دبلوماسيا فنحن جاهزون للتصعيد. من ضمن الأخبار أيضا، يعني من ضمن الأخبار التي نتابعها أيضا في حدث غير اعتيادي، شرطة الاحتلال تعلن اعتقال فلسطينيا يبلغ من العمر 36 عاما بعد محاولته حفر نفق بالقرب من حاجز قالانديا. هذا بالنسبة ل يعني حفر النفق، والحديث كما قلنا عن هذا الموضوع. أنتم تستمعون إلى أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين، وبنوجه دائما تحيات المحبة لكل اللي بسمعونا في الوطن وخارج الوطن، ولكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 أفام. الكل بسأل عن البث المباشر، نزار هل عاد البث المباشر عبر الفيسبوك؟ في انتظار ربما إشارة فيديو جديد للبث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم الاثنين 17 من آب لعام 2026 للميلاد، الرابع من ربيع أول لعام 1448 للهجرة، للسائلين عن تاريخ اليوم. أرقام موال مفتوحة لمن يود الحديث، لمن يود مشاركتنا في حديث البلد لهذا المساء. نذكر بأرقام الهواتف.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا أينما كنتم وأينما تواجدتم ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. ربما نبدأ نزار إذا في إمكانية مع الأرصاد الجوية الفلسطينية اللي رح شوي نكون مع فياض إذا في إمكانية. أبو براء الرواجدة يسعد مساك وبنمسي على صديقنا سميح حجازي مساء الخيرات ولكل من يتابعنا ضمن هذه الإطلالة المسائية يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة. خلينا نروح للاتصال. ألو مساء الخير.
2: مساء النور أخ أبو قصي.
0: الله يسعد مساك عم أبو طارق.
2: الله يسعدك. في لي تعليق بسيط.
0: تفضل.
2: بالنسبة للجرائم القتل اللي بتصير أنا بحمل مسؤوليتها رجال العشائر لأنهم تجاوزوا حدود الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول القاتل شرعا يقتل. هم صاروا يحولوا القتل لدية معروفة 170,000-200,000 دينار. هذا حرام. هذا بيشجع القاتل أو غيره من الشباب الطايشين للقتل. أنا بقول لك إذا عندي حمولة كبيرة بلم 5 دنانير هي بلم جريمة القتل وهذا غلط. لازم القاتل شرعا يقتل. حطوا كفنوا بيده وقدموا له أهل المقتول المغدور يا أما بعفي عنه يا أما بقتله. هذه نقطة أولى. بالنسبة للحصل في الجمعية العربية أنت بتعرف الشرطة الفلسطينية رمز إلنا يعني عنوان معروف شو هو. فالإسرائيليين بيحاولوا يهينوا الرمز تبعنا عشان يبرونا إنه ما فيش عنا حد كبير ولا إحنا كدولة موجودين وعنا شرطة معترف فيها دوليا. طب أنتوا لما بيطلع هذا طالع لا طالع حاربكم ولا طالع قاتلكم طالع يسوي تحقيق في واحد مريض واحد مسوي جريمة وحمسوا شغلها انتم شو لكم علاقة فيه يعني قدام الناس بياخذوا سلاحه وبياخذوا عدم واخذة بالسيارة تبع الدنيا دين. طب هذه السيارة معترف فيها دوليا وسلاحه معترف فيه دوليا ومن قبل الاحتلال كمان أخرى. التصرف تبعهم يعني غير لائق. بس زي ما قلت لك بيحاولوا يهينوا الرمز تبعنا عشان يوروا ما تبقى انه ما فيش حدا كبير عنا بس خاشئوا ومش رح يقدروا عدم واخذة يعني يذلونا ولا يذلوا شرطتنا ولا يذلوا حكومتنا. رح نضل احنا واقفين على دسامهم غصبا عنهم قبلوا او ما قبلوا. ويعطيك العافية.
0: كل الاحترام عم ابو طارق. الله يعطيك الصحة وهدات البال يا رب. شكرا شكرا للعم ابو طارق وحديثه عما جرى اليوم كما قلت عما جرى في يعني امام مستشفى الجمعية العربية يعني هذا الحادث الغير اعتيادي. لكن كما نعلم ان الوضع يعني مش على فئة معينة الكل ابناء شعبنا معرضين لمثل هذا الموقف. ابو محمد يسعد مساك دائما وابدا. خلينا نتوقف مع الزميل فياض الدوابشة من دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية. فياض يسعد مساك.
3: يسعد مساك زميل عثمان ومساء استاذ المستمعين الكرام. طيب الله اوقاتكم بكل خير.
0: نعم بعد حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدناها يعني هاي الفترة كيف ستكون الصورة خلال 3 ايام المقبلة فياض؟
3: نعم تستمر زميل عثمان الأجواء الصيفية الاعتيادية وحتى غدا إن شاء الله تعالى لكن غدا ارتفاع طفيفة درجات الحرارة ستصبح حول معدلات فيها السنوية العامة. الأجواء المجملة ستكون حارة بشكل عام في المناطق الجولية شديدة الحرارة في الأغوار والمناطق الغورية وحارة بشكل لاذع في معظم المناطق من البلاد. يوم الخميس والجمعة وحتى يوم السبت لدينا ارتفاعات تدريجيا على درجات الحرارة تكون ذروة الارتفاع خلال يومي الجمعة والسبت تسجل أعلى من معدلات العامة بحوالي 4 درجات مئوية ومن ثم إن شاء الله تعالى لدينا انخفاضات أخرى على درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل تحديدا يوم الأحد. لكن الفترة التي نتكلم عنها هي فترة زمنية بعيدة نسبيا. الرياح السائدة خلال هذه الأيام هي رياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في بعض الأحيان. هذه الرياح تسبب تشكل للغيوم المنخفضة تحديدا في ساعات المساء وساعات الليل. درجات الحرارة متوقعة هذا اليوم العظمى في مدينة القدس بيت لحم 28 تنخفض ليلا لتصبح 19 درجة مئوية. طبعا هذا كله كلام الله تعالى وكان الله في عون شعبنا العظيم.
0: نعم دائما كان الله بعون شعبنا. فياض في بعض الحديث أو التنبؤات بالنسبة لآخر الشهر أن يكون هناك كمان موجة أمطار جديدة، هل في شيء ولا دائما يعني الأمور تعلق
3: هي بشكل عام زمن عثمان يكون دقة التنبؤ تعتمد على عاملين، عامل الزمان بالإضافة إلى عامل تحركات المنخفضات الجوية. يكون لدينا مركز ضغط جوي يسير ضمن سرعات محددة لنقل نرى أين سيصب ومتى سيصب، نعطي نمط تقريبي لهذا الموضوع. بينما زمن العثمان حالة عدم الاستقرار هي تنشأ بشكل مفاجئ وذلك عن طريق التقاء كتلتين هوائيتين مختلفتين في الحرارة والرطوبة لتنشأ حالة عدم الاستقرار، وهذه الحالة زمن العثمان يصعب التنبؤ بها متى ستؤثر أو أين ستؤثر. لكن تاريخيا نحن نعلم جيدا أن فصلي الربيع والخريف تكثر في هذه الحالات، لذا يكون المتابعة أو تكون متابعة فيه بشكل أدق. بينما فصل آب اللهاب أو شهر آب اللهاب فصل الصيف عادة ما تكون هذه حالة عدم الاستقرار تكون نادرة الحدوث. هذه الحالة زمن العثمان حدثت قبل 47 عاما أي في سنة عام 1979 ميلادي، لذلك يصعب التنبؤ خلال نهاية الشهر الحالي بوجود حالة شبيهة بهذه الحالة رغم إدراكها، لكن من يعلم، ننتظر التحديثات إن شاء الله تعالى.
0: نعم شكرا، شكرا لزميل فياض الدوابشة، يعطيكم ألف عافية فياض. شكرا لك.
3: طيب الله وقتكم بكل خير زمن العثمان.
0: شكرا. تنبؤات الأرصاد الجوية وربما الأمور كلها عندنا مخربطة نوعا ما، ما بين العشائرية وما بين العنف وما بين الأوضاع السياسية التي تلقي بظلالها على منطقتنا برمتها. محدش هيك مرتاح ومحدش هيك يعني بشعر بالهدوء في ظل الوضع الذي وصلنا إليه. للأسف الشديد نحن نتحدث عن وضع يعني مش طبيعي اللي بنعيشها هاي الفترة وهذه الأيام. بنذكر يعني عن مقتل مواطن وإصابة شقيقه في شجار وقع ببلدة الخضر جنوب بيت لحم. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءاتهما القانونية في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر 34 عاما وإصابة شقيقه وهما من قرية واد رحال خلال شجار وقع في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأوضح أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان تمهيدا لحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول. طبعا الحديث عن مقتل الشاب محمود ناجي خلاوي 34 عاما. خلونا هذا المساء يسعدنا أن نرحب برجل الإصلاح العشائري الشيخ أبو عمر إحجازي. شيخنا أبو عمر الله يمسيكم بالخير بداية.
4: الله يسعد مساك أخوي عثمان حياك الله.
0: نتحدث ربما عن ازدياد ظاهرة العنف في مجتمعنا الفلسطيني شيخ أبو عمر، وآخرها ما جرى في بلدة الخضر ومقتل الشاب محمد خلاوي. حقيقة أبو عمر كيف تنظرون لهذه الواقعة وهذا الحادث الأليم حقيقة؟
4: أنا أخو عثمان الله يسعد مساكم جميعا.
0: يسعد مساء.
4: إحنا أخو عثمان الفترة الأخيرة صارت في مشاكل عنف كبيرة وكبرت الجريمة أكبر من اللازم. كل يوم صار حوادث قتل وجرائم على شغلات تافهة فيش أي مبرر لها نهائية.
0: نعم.
4: يعني بالنسبة لأخونا محمد خلاوي، محمد شاب كويس في حاله، عنده ولدين، كان في له أخت.
0: نعم.
4: الزوجة في الخبر وزوجها مش موجود في إسرائيل بيشتغل.
0: نعم.
4: وكان ابن عم جوزها هذا الشاب معتدي على البيت، كان يضرب فيها.
0: نعم.
4: كانت تطلع على اخوتها فراحت منها على الخبر يجيب اختهم، وللاسف بلغوا الشرطه وبلغوا هو كان يشتغل في المخابرات.
0: نعم.
4: ووصلوا للحدث فكاهم المجرم في قوصه او في سكين، اجرم في حق دول الناس من دون اي سبب، من دون اي مقدمه، من دون اي اعتداء عليه نهائيا. فكان ثلاث طعنات لاخونا محمد في الصدر وفي الرئتين وفي الركبه، وكان الشخص الثاني اخونا رياض خلاوي الله يشفيه ويعافيه في مستشفى الاستشاري بتلقى في عمليات جراحيه، نتمنى لهم السلام ان شاء الله.
0: نعم.
4: اخي عثمان، يعني احنا هذا موضوع القتل صار يوميا، تنحمل العدل الاحتلال وهو مش عند الاحتلال، هو الموضوع في احنا صار في التربية في الشدين في الشرادة، صار الانسان يعني ما يسأل ابنائهم ما يسأل اولادهم ما يراقب الوضع اللي احنا بنعيش فيه، الحياة المجتمعية ضغط نفسي، وهي هذا بيؤدي الى مشاكل العنف اللي بتصير اليوم من الجرائم وتصير من القتل.
0: نعم شيخ ابو عمر، يعني انتم كرجال اصلاح رجال عشائر، يعني بعد حدوث هذا الحادث يعني كان لكم دور في اخذ هدنة عمل اللازم. نعم سمعنا شيخ ابو عمر،
4: وضح
0: عاود. نعم السؤال كان بالنسبة لاخذ العوايد العشائرية، هل تم اخذ هدنة
4: ثلاثة؟ نعم. اول شغلة بنطالب من الحكومة الفلسطينية والقضاء والنائب العام والقضاء الأعلى إنه يأخذ أقصى العقوبة في هذه الناس. شغلة ثانية، إحنا يعني بنقدر إحنا نخفف الجروح بين الناس ونخفف من حدة الوضع اللي إحنا بنعيش فيه من جرائم المستوطنين ومن جرائم اللي الاحتلال علينا. لا بدنا نجد في المجتمعات الفلسطينية أخرى جرائم قتل داخلية، وثارات داخلية في وسط المجتمع. احنا بنعيش في وسط مدن وقرى مهددة من الاستيطان جميعها. فاخذنا فعلا اعطناهم ثلاث ايام وثلث لأخذ العطوة يوم الأربعاء ان شاء الله خير، واتمنى انهم يلتزموا ويكونوا على قدر المسؤولية اهله والعشيرة ويعطوا الحقوق العشائرية لهم.
0: نعم شيخ أبو عمر، يعني ربما يعني الموضوع كما قلت موضوع صعب
4: نعم
0: الموضوع كما قلت أنت موضوع صعب وأليم على أسرته وعلى عائلته وعلى عشيرته بالفعل، يعني يفقدوا شاب في عز شبابه. في كثير ناس بتحمل رجال العشائر أبو عمر مسؤولية
4: تخير رجال العشائر. احنا كان في الزمان السابق كان في السنة تصير مشكلة رجال العشائر، اليوم ما عندهم سلطة تنفيذية.
0: نعم
4: ما عندهم سلطة. احنا نتعامل بكون احنا في عرف عشائري بين بعضنا البعض، احنا اخلاقيا يجوا الناس ياخذوا عوايد الناس العشيرة انها تضبط تخفف الالم بكون بحطوا في الدم معاه فزعين له، ولكن هو ما استشاره يوم قتل ولا واحد يستشير اهل يوم بتنكب جريمة.
0: نعم.
4: ولكن يا سيدي هذه عوائد متبعة، ورجال العشائر بطلت السيطرة على هذا الموضوع نهائيا. يعني احنا انا بقول لك اخوي عثمان، انا اقسم لك بالله العلي العظيم ايام ما بنام في دار الساعتين ثلاث.
0: نعم.
4: والوضع صعب جدا، يعني كل ساعة كل ساعتين مشكلة، كل الامور قاعدة تتفاقم ازود من اللازم.
0: نعم.
4: مش طبيعي. فأنا يعني بوجه من الراديو موال ومن الإذاعة تبعتكم أخوي عثمان إنه يكون ضبط رب الأسرة ختيارية العائلات، يضبطوا أولادهم يراقبوا يتابعوا بأبنائهم، حتى لو كانت في مشكلة تكررت مرة مرتين ثاني مرة يظل كبير العيلة ضابط الأمور إنه ما تصل المشكلة على تصل مرة. شغلة ثانية بوجه رسالة. يعني أنا عدة مرات هذا القتل تكرر بحوادث متكررة إنه الأهل يروحوا على أهل البنت يجيبوا بنتهم. صلت على النبي. وهذا أتمنى يعني اليوم من الشرطة تستقبل أي شكوى. اليوم في لجنة الشرطة المجتمعية اللي سواها سيادة اللواء علام السكة إنه إحنا نتابع هذه القضايا. أي مشكلة إصرية، أي مشكلة في هذا الموضوع يكونوا يعطوا يعني جهة باختصاص للشرطة، تطلع شرطة دورية شرطة فورا على الحدث، تتابع الحدث في حدثيله. يعني أنا لما أحكي لك أنا ما بدي أحمل الشرطة المسؤولية، ولكن أنا عندي يعني حسب ما خرفوني إنه رايح الشاب وإمه على مركز شرطة طرطاس، وإنه قالوا لهم يا إخوان إحنا في حدا معتدي على أختي واطلعوا معنا.
0: نعم.
4: فالمفروض طلعت معهم سيارة شرطة. يوم اتصل بسيارة الشرطة احتمال إنه المجرم أو الخارج عن القانون يرتدع.
0: صحيح.
4: بس أنا يعني بتمنى أخرى من هذا الحديث إنه أهل اللي عنده بنت أو عنده مشكلة في العيلة البنت انهم ما يروحوا للبنت يجيبوها، تطلع البنت اللي بتنضام عند دار اهلها تطلع في تاكسي تيجي على دار ابوها. يعني هي لو طلعت في التاكسي تيجي على دار ابوها ما بتطاقم المشكله، لو طلعت سياره شرطه معه ما تطاقمت المشكله. فاحنا هذا الموضوع تكرر اكثر من حادث، واكثر في يطا في الخليل في الشمال نفس الحوادث، كان في الخضر كان الفتره بسبب نفس الحادث. مشاكل يا سيدي، هذا لا مبرر انه يرتكب جريمه كبرى، هذا اجرام. لا. يعني مش طبيعي بالخنجر طعن، مش ولا عمره كان بني ادم هذا الشخص.
0: نعم شيخ ابو عمر، يعني كثير ناس بيقولوا مثلا ان رجال العشائر يعني وضعين مبلغ معين لجرائم القتل، يعني بيطالبوا فيه دائما في كل عطوه عشائريه في كل صلع عشائري. وهذا الموضوع يعني حدث احد المواطنين اخونا ابو طارق قبل الاتصال قال ان يعني العائلات الكبيره بتجمع مبلغ المبلغ وبتدفعه، فهذا بشجع العائلات الكبيره انها يعني قوم بعمل اي عمل حتى لو وصل الى عمليه القتل حقيقه.
4: والله انا بدي اقول لك شغله.
0: نعم.
4: فيش عيله ولا اي انسان بشجع انه ابنه رح يقتل او كله رح يسوي غلط.
0: صحيح.
4: يعني انا هذه حقيقه. شغله ثانيه، احنا ما بنحط سقف لسعر الدم، ولكن احنا بنروح على ولي الدم بنظل عنده تنرضي.
0: نعم.
4: الرضي مبلغ معين هو كرامة إله، ومش إحنا بدنا ندافع عن الجاني. الجاني أنا ما خليت يسكت حقه الشخصي عنه في المحكمة. نعم. الجاني هو يتولى القضاء الفلسطيني، ولكن أنا يوم بروح عليه بجاهة وبعطيه جزء من المال من الدية هو كرامة إلهم. ولكن أنا الجاني عمرنا إحنا في أي عطوة عشائرية ما سوينا إسكات حق في القانون. هو القانون بياخذ 15 سنة وبالجازة حسب القضاء الفلسطيني. هلا احنا بنروح او الجهات او بنستنظر جهة احنا كان مستقبلين ولا مقبلين بكون كرامة للناس وحسب الشرع رب العالمين، يعني ودية مسلمة لأهله. فاحنا بدل ما نقول هيئة القانون وسينقل القضاء الفلسطيني حتى، نعم. احنا بنحاول ناخذ دية محمدية لهم اللي نعرف نعطي جزء من الظلم اللي وقع عليهم.
0: نعم. سؤال أخير شيخ أبو عمر، لو نريد الإطالة عليك حقيقة، كلمة بتوجهها حقيقة لأولياء الأمور للمواطنين في ظل وضعنا الصعب اللي بنعيشه اليوم مع كثرة جرائم وكثرة أحداث العنف اللي بنشاهدها في مجتمعنا الفلسطيني.
4: يعني أنا بدي أقول لك شيء. أولا انتشار المخدرات درجة أولى.
0: نعم.
4: انتشار المخدرات درجة أولى. الشغلة الثانية عدم وعي وكل الدين وفيش ضبط من العائلات على أبنائهم. أنا يعني بقول لك شخصيا يبكى في عائلة في مشكلة تكررت أكثر مرة يبكى في خلل. صليت على النبي. شغلة ثانية، إحنا القضاء الشرطة الفلسطينية هي لخدمة الشعب ولحماية الشعب. أتمنى إنه يوضعوا آلية الشرطة الفلسطينية لأي تبليغ إنه في حالة زي هيك ما يتوجه المواطن للبيت، يكون الشرطة متواجدة.
5: نعم.
4: هذه نقطة. النقطة الثانية، إحنا سيدي اليوم الاحتلال مش معطينا أي منفس، مش معطينا أي إشي نقدر نستعين فيه ونعيش زي باقي الناس وزي باقي الشعوب، بكون إحنا الاستيطان هاي هم بتحاوطين كل المناطق، تقطيع الطرق، تقطيع المدن، يعني كل الجرائم عشان يشردوا النص الناس من البيوت ويجلوهم وهم يستفردوا في الأمور ويلهون في بعضنا البعض. وهذا للأسف إحنا بدل ما نثقف لثقافة إحنا نقدر كيف بدنا نواجه المحتل، قاعدين نخلق في مشاكل وبنكتف في بعضنا. هاي الداخل الإسرائيلي في 48 في طمرة في في في المغار في في تم الفحم في جوا، يعني بتشوف كل يوم جريمة قتل، وهذا الاحتلال بشجع عليه وبشجعه على أي إنه يظل الشعب الفلسطيني ملتي في بعض البعض.
5: شكرا، شكرا لرجل الإصلاح العشائري الشيخ أبو عمر حجازي. الله يديم الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الوطن، ويعطيكم ألف ألف عافية شيخ أبو عمر. شكرا كثير على
4: الحديث. الله يعطيك العافية حبيبي.
5: الله يكون معك. شكرا كثير. إذن هذا فيما يتعلق بحوادث العنف وما جرى في بلدة الخضر، وربما عندما نسمع عن فقداننا أحد شبابنا يعني في جريمة قتل يعني بتهز مشاعرنا جميعا، والكل بتضايق والكل بطالب إنه يكون في قانون عادل وقانون أكثر صرامة للتخفيف من هذه الجرائم. حابين قبل ما ننتقل إلى الفاصل المسي على أخونا جابر عوني، الله يسعد مساك أبو عوني. ندى أبو غدير شكرا كثير. نادي حسن يسعد هالمساء. عز الدين زيتون يسعد مساك، بقول يا ريت تهتموا بموضوع الكلاب الضالة. هل النصار مساء الخير. ميدي خير مساء الخيرات. وكمان بالمسي على جانتي مساء الخير. رح نتوقف مع فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لحديث البلد، ابقوا معنا.
6: راديو موال

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي.

0: ربعية لشهر أيلول وقيمة 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 0070-5920-10-17
1: مساء الخير، مساء المحبة، مساء الانتماء لهذا الوطن الغالي فلسطين. النجم الثائق، مساء الخير كرم أكرم السلامة، يسعد مساك. وحبين نمسي على يوسف عبيات، تحية لك من ملحمة دار صلاح للدواجن، الله يسعد مساكم جميعا. وبنمسي على الصديق العزيز أبو الأيسم حسن محمود ولكل من يتابع أثير موال في هذه الأثناء. أنتم تستمعون إلى حديث البلد. تحيات المحبة دائما ننقلها لكل أبناء شعبنا المعطاء أينما حللتم وأينما تواجدتم وكيفما يصلكم صوتنا صوت موال. مباشرة إلى سامي زيادة من بروكسل. سامي مساء الخير.
2: مساء النور، أسعد الله مساءكم ومساءك ومساء جميع المستمعين والمستمعات أينما حللتم وحيثما وجدتم.
1: حبيبنا سامي تفضل.
2: أول شيء بمسي عليك وعلى جميع المستمعين والمستمعات وعلى المغتربين جميعا وعلى أخونا عيسى أبو العراج شارك تاكسي وعلى أنت أخي عثمان على نزار داني كلكم أيضا أنتم كسلطة رابعة في هذه البلد.
1: حبيبنا تفضل.
2: أخوي أبو قصي، أول شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا الشاب محمد وهو من عندنا من وضرحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين جميعا. أخي أبو قصي، أنا سبق وأحكيت معك في هذا الموضوع بشكل يعني مباشر، كان معنا الشيخ وقتيتها جمال الدرعاوي أبو ناصر أو أبو محمد والله ما بعرف، المهم جمال الدرعاوي
1: أبو سليمان. نعم
2: أبو سليمان. فيا أبو قصي، وبنرجع كمان لنقطة أخونا أبو طارق اللي كررتها وأنا كمان كررتها، طب شو الفائدة يا أبو قصي؟ في رخاوة وأنا برجع وبقول لك إياها، في رخاوة من رجال العشائر.
1: نعم.
2: في نقطة واحدة، النقطة يا أبو قصي إنه إحنا لما بدنا نسن قانون معين في العشائر وإحنا مثلا نحدد دية القاتل من 170 ألف دينار ل 250 ألف دينار أو يندفعن ماشي وينكتب سك العطوة، طب ما هو علمك

0: كوم أو على المحل بيطلع الشخص القاتل بيطلع من السجن مباشرة. هلا أول نقطة يا أبو قصي إنه إذا بدك فعلا إنه هذه الجريمة إنه يعني تتلاشى كليا وكل واحد يصير يحسب حساب، نقطتين رئيسيات ومعروفات وحالات حالهن من حالهن. أول إشي الدية تبعت المقتول هذه واردة في الشرع، فيش أياتها مشكلة، بس إنه يتنفذ إنه القاتل يقتل. هذا أول نقطة. النقطة الثانية أخي أبو قصي، نطلب من رجال العشائر تفصل موضوع القتل عن موضوع الحكومة. خلص اللي قتل يا عمي هيوت الحكومة، أبوه هي اللي بتحكم عليه وهي اللي كذا وهي وهي وهي وهي. هلا تحزبات الأقارب، والله إذا بيطلع من السجن هذا دمه مهدور، إذا بيطلع من السجن هذا، ولد عندنا كثير كثير كثير شعور بالنسبة لهذا الموضوع. لأنه يا أبو قصي أنا لما بلاكي عثمان صلاح، لما بلاكي عيسى أبو العراج، لما بلاكي أهلي، لما بلاكي فلان يدفع عني، خلص أنا بقتل واحد واثنين وثلاثة تحت حجة 250,000 دينار. بس لما أنا متوجه لعثمان صلاح، من كل عثمان صلاح سامي يوسف كتل، بيطلع عليك 100 شيكل بكلهم، روحوا أول مرة وروحوا ثاني مرة وروحوا ثالث مرة، خلص حنيتها بصير في رادع إنه ما بتكرر هذا الأمر. عرفت؟ بصير الواحد بده يقتل بده يحسب حساب إنه راح ينقتل.
1: نعم وصلت الرسالة سامي. الله يسلمك،
0: والله يصبر أهله يا عمي، ويصبر إخوانه، ويصبر أهله وخواته وعيلته كلياتهم، يصبرهم جميعا على مصابهم الجلل. والله يا أبو قصي نزل علينا الخبر وإحنا مغتربين في البلاد، وأقسم بالله يعني إنه خبر يعني سيء جدا
1: 100%. بس
0: يعني بقول لك أنا المجموعة عندي شغالة وشفت الأمور وشفت الحدث، ورياض إن شاء الله نتمنى إنه يتشافى كمان ويرجع على أهله سالم
1: غانم. آمين يا رب آمين. شكرا سامي، الله يكون معك. شكرا كثير. وزي ما حكى أخونا أبو عمر يعني ربما ما حد بيشاور في عملية القتل أو عملية الإيذاء أو حتى عملية نعمل أي شيء، ما بيشاور لا أهله ولا أقاربه. فيش حد برضى على قريبة مهما كان إنه يعمل مثل هذه الأعمال، لأن هذه الأعمال يا أخوان مغضبة لله ومغضبة للجميع. يعني ما حدش بقول لي مثلا إنه ممكن ينبسط على مثل هاي الأعمال وما إلى ذلك. دور رجال العشائر، أنا ما بدي دافع عن دور رجال العشائر، لكن هو دور محوري، دور أساسي، وخاصة في هذا الوقت بالتحديد. لولا الجهد الكبير اللي ببذلوه رجال العشائر يا أخوان، ممكن هجريمة تزيد عنا أكثر وأكثر. رجال العشائر بقول لك يا عمي خلي القانون يأخذ مجراه، وخلي المجرم يتحاكم، وخليه ينسجن، وخليهم يطبقوا العقوبة الرادعة به. لكن احنا كمان علينا كدور عشائري في عنا شيء اسمه الدية، وفي عنا اشياء اخرى حتى نخفف من مصاب اهل المقتول، لان كل اموال الدنيا يا اخوان صدقوني ما تسوى نقطة دم، ما بتسوى إيذاء شخص ولو بشكل بسيط. فبتمنى أن هالأمور أنها تسلك وتكون رادعة للجميع هاي العطوات العشائرية. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير أخي أبو قصي.
1: يسعد مساك أستاذ عطية.
2: تحياتي لك جميع السادة المستمعين
1: ولك أيضا
2: المستمعات وجميع أخوان المغتربين أينما حلوا أينما وجدوا.
1: حبيبنا عطية،
2: أوش اسمح لي بدي أربع آيات التعازي والمواساة لأن أخوتنا وأنسبائنا أولا قرطاس ودحال بمصابهم الجلال المغدور على شبابه محمد خلاوي. سأل مولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته وفتيح جناته إن شاء الله، عظم الله أجرهم جميعا وأحسن عزاءهم وغفر ميتهم إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
2: ربنا يجعلهم من الصالحين، ربنا كمان يشافي أخونا رياض ويعيده إلى أهل سالم المعافى إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخوي أبو قصي أنا حاب أحكي الموضوع من ثلاث جهات.
1: نعم.
2: الجهة الأولى أنا بحب أتني وأقدر وأبوس أيادي أخواني في الأجهزة الأمنية اللي بذل وذلك الليلة جهود مضنية في حفظ الأمن والأمان ومنعوا الحمد لله الفتنة. منعوا أي إشكال وضبطوا الأمور حتى ما تخذوا الأمور عن إطارها السليم، وظل ماشي وفق القناة المطلوب أنها تمشي فيها وفق العادات والتقاليد المتعارف عليها في هذه البلد. وبحب أحييهم وأتشكرهم على الجهود الكبيرة اللي قاموا بها. الشغلة الثانية أخي أبو قصي،
1: نعم،
2: كمان بحب أقدر جهود إخواننا العاملين في القسم الإصلاح العشائري. صراحة ما في لهم حصة صحية، ما لازم يحمل أكثر مما يحتملون، إما بالعكس بيقوموا في جهود كثير كبيرة. هذا المفروض تكون في الدولة، ولكن في ظل الوضع الحالي إحنا بنعيشه هم الجهود اللي بيكونوا في الأمانة،
1: نعم،
2: بمنع الكثير كثير من الإرهاصات من المضاعفات التي تأتي ما بعد المشكلة. هم يقوم بعونهم ويعطيهم العافية فردا فردا عن جهود بيكون فيها. شغلة الثالثة بيكون مقتلسة بالشديد،
1: نعم،
2: العائلة اللي فيها دائما إنسان مشكلجي أو شراني مفروض عائلة تتحكي لحد، يا أما تنبذوا يا أما تردعوا يا أما تحكي لحد إلى حد كبير. ولكن هذا بشديد ما نشوفه في مجتمعنا الفلسطيني. هذا الإنسان بغير يسرح ويمرح وشايف حاله وعايش حياته، ورغم العائلة بتعب كلها لهذا مشكلجي. مفروض إخوانه وأهله وقرائبه ولاد عمومته يضربوا عليه بإيد من حديد يشوفوا شو اللي صار. وهذا العائلة بسمع كثير، ما بعرفه شخصيا، ولكن بعد ما صارت المشكلة سمعت نفس الإنسان ليس سويا، عنده شغلات يعني من قبل. ولكن هذا بشكل تبطب يا أخي أبو قصي، التبطب هذا بحثنا في كيف؟
1: نعم.
2: مفروض لو كل إنسان عنده مشكلة عنده أسبقيات الدولة تحط له حد، أهله وعشيرته وعيلته تحط له حد، حتى سبحان الله ما يجر عيلته الحوله إلى ما يعمل ربه.
1: نعم، يعني كان هذا الإنسان كان في عنده مشاكل يعطيها حسب علمك فيه يعني؟
2: نعم، أنا بس معلومة أنا بعد ما صارت القصة ما بعرفه شخصيا. المزار جماعة صحيح من عيلتي بس بعاد عنا في السكن وفي الجبل، وإحنا ساكنين على البوابة في متعلي،
1: نعم،
2: يعني مسافة بعيدة، ودارهم تقريبا تبعد عن جامع الخضر في الجبل فوق 500 متر، وإحنا بعد عن دارنا تقريبا كيلومتر في متر، وإحنا مش كتير خلطة فيهم معنا من نفس العيلة. ولكن أسف الشديد سبحان الله خلاص بما أنه بيحمل اسمي فكل شيء بجر بعضه يعني، ولكن ما حاجة بشيء اسمه يعني زي
1: يعني لا لا لا لا الاسم، حتى الاسم كل إنسان يتحمل مسؤولية عمله سبعطية
2: لكن
1: يعني
2: الحمد لله،
1: نعم،
2: أخواننا في الارتباط واجه حال جماعة مسالمين والحال واحد يعني
1: 100%.
2: ولكن هذا بشيء تعرف سبحان الله دائما والدة بتخلف شوكة، ولكن لو كل شوكة بتم نزعها والقضاء عليها ما بنصل لهي المرحلة. ولكن نرجع ونقول الله يكون بعون أهل المصاب، ربنا يصبرهم ويعينهم على مصيبتهم.
1: آمين.
2: واتمنى على الشرطة زي ما كان أخونا حجازي لو كل شكوى أخذوها على محمل الجد وتعاملوا معها بكل جدية ومسؤولية ما بنصل لهي المستوى. ولكن الشرطة حمدك الحبل عليهم والمسؤوليات والتنسيق، وهذا جيم وهذا باء وهذا ألف ومنطقة جيم يعني، فهذا الله يكون بأنهم حمام يحملهم أكثر من طاقتهم. نتمنى على أخواننا كمان أنه شرفه السوشيال الاجتماعي أنهم يتحلوا بالضبط بالمسؤولية والصبر وما ينجر وراء كل شيء قد يعكر صفو العلاقات الاجتماعية. ومنظل أهل ومنظل حبايب ولازم تحل بالمسؤولية إلى حد بعيد.
1: 100%. شكرا شكرا استاذ عطيه، شكرا
2: شكرا
1: شكرا شكرا. وانا بهنيك جدا استاذ عطيه حقيقه، بهني على يعني افكار النيره وعلى عقليتها المنفتحه حقيقه. ابو الايسم صديقي العزيز بيقول شو بدهم يعملوا رجال العشائر اذا كانت الاسره مفكره دور العشائر بيكون سليم عندما يسمع الصغير كلام الكبير وتسمع العيلة أو الحمولة لكلمة العقلاء فيها، عندها بيكون دور رجال الإصلاح في حشمة وكرامة لهم، لأن يسهل عليهم التفاهم مع أطراف عقلاء وليس كما نشاهد في العطوات 200 واحد بيصرخ مثل اللي في ملعب كرة قدم. بالفعل يعني أنت وضعت يدك على الوجع أخي أبو الأيسم. إحنا اليوم يعني حتى الاحترام الصغير يحترم الكبير، نحترم الناس اللي بفهموا، نحترم الناس العلماء، نحترم الناس المفكرين، هذا الشيء مش موجود عندنا للأسف الشديد. رامي حمد بيقول أخي أبو قصي سؤال، هل الباعة المتجولين بالمركبات هل يوجد معهم ترخيص من الصحة؟ لا أعتقد، أنا ما بجزم لكن لا أعتقد، يعني الله يرزق الجميع يا رامي، الله يكون معك. حابين نمسي على عاطف مشعل مساء الخير. ليان التعمري، ليان تقول من ظل نجلد في بعض، الله يقوي رجال الإصلاح ورجال الشرطة والأمن. الحل الوحيد لهذه المشاكل والجرائم اللي بيعرف عند أبناء فاسدين ومجرمين هو قوم بقتلهم وريح المجتمع منهم، لأن نحن شعب منكوبين ومسخمين. هاي رسالة ليان، وربما يعني احنا مش لهالدرجة من العنف، ممكن من عنده بيعرف أبناء فاسدين ومجرمين يقوم بمحاولة إصلاحهم وقبل أن يقوم برفضهم إلى المجتمع، لأن بالفعل كما قالت ليان احنا شعب منكوبين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. يعني الله يكون بعون شعبنا في هذه الظروف وهذه الأوقات الصعبة. الدكتور معنا محافظة، يمسيك دائما بالخير والمحبة ويبقى الأمل. مساء الخير. شو رأيكم؟ يعني أنا ما بعرف، أنا بعتقد أن دور رجال الإصلاح اليوم هو دور محوري يا أخوان، محوري بشكل كبير. الحكومة نبذل جهودا للحفاظ على النسبة الحالية من رواتب الموظفين، ومن المتوقع أن تستمر الأزمة المالية عدة أشهر دون حدوث حلحلة. غالبية دول العالم تضغط باتجاه إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة، هذا ما قالته الحكومة الفلسطينية المداينة المزنوقة المفلسة اللي وضعها صعب جدا. فشو بدها تعمل الحكومه؟

ثلاثة أيام دوام والرابع ينتظر ممولا اتحاد المعلمين. السيناريو المبدئي للعام الدراسي الجديد يتجه نحو اعتماد الدوام ثلاثة أيام أسبوعيا، فيما نبحث مع جهات داعمة عن تمويل خارجي لمستحقات يوم رابع بعيدا عن الحكومة والراتب. فإذا توفر الدعم يصبح الدوام أربعة أيام، وإن تعذر سيبقى ثلاثة أيام فقط.

أبو الرب يقول البنوك تستعد لأسوأ السيناريوهات وموعد صرف الرواتب لم يتضح بعد. كل بتحدث عن الأزمة المالية وأين ستذهب بنا هذه الأزمة المالية. رسالة من صديق بيقول نحن في الدنيا في امتحان وفي أي لحظة قد يتم سحب ورقتك وينتهي الوقت الذي خصصه الله لك في الدنيا، فضلا ركز في ورقتك واترك ورقة غيرك. يسعد مساك، معبرة جدا. ما الذي جرى في الأردن؟ مواطن أردني أقدم على أن قام برمي يمين الطلاق على زوجته بعد أن عاد إلى المنزل ووجد أن الزوجة ناسية يعني تطفي المكيف، خلي المكيف شغال لمدة أسبوع والبيت فارغ على درجة حرارة 16. فعندما عاد بعد أسبوع وفتح البيت وشاهد المكيف شغال والبيت فارغ وكمان حطيته على درجة 16 في هذه الأجواء الحارة، مباشرة قام برمي يمين الطلاق عليها.

في تعليقات كثيرة على الموضوع. مي بتقول طيب لو هو نسي المكيف شو كان ممكن يصير؟ تخلع. نبيل بيقول على 16 ما تخاف ربها. طب انسي على 22 اهون شوي في سحب الكهرباء.

خبير أيوب طبعا بقول أنا خبير في المكيفات في المساحات المغلقة، لا يعمل المكيف طوال الوقت ويبقى يفصل عند درجة الحرارة المحددة. هذا الحكي كمان حكى نزار، كتب النزار كمان، يعني ما بصرف كهرباء كثير. خلينا نتوقف مع فاصل آخر لالتزاماتنا التجارية، وبعد الفاصل نعود لنكمل ونجمل حديث البلد.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
4: راديو موال

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: حابين نوجه تحية كبيرة لصديقنا العزيز وزميلنا إدوارد سلامة اللي بيتابعنا على الطرقات. الله يسعد مساك إدوارد بالخير والمحبة. اشتقنا لك كتير إدوارد, اشتقنا لك كتير. كوميات كوميات. عدنا مجددا إلى حديث البلد. أبو الظهر بقول كان استنى أجت الفاتورة بعدين طلق زوجته اللي في الأردن مشان المكيف. ملك مساء الخيرات, والكل بمسي على الآخر, والكل بدعو أن يمن الله على شعبنا بالخير والمحبة. حابين نمسي على صديقنا العزيز حسام اشتي. الله يسعد مساك حسام. كان معصب الأسبوع الماضي, روى على بيته لقي واحد بعيد عنكم رامي بطيخة كسرها باب بيته, فضل يقول مين اللي رامي البطيخة باب بيتي. ما حدش اعترف. ما بعرف وين وصلت قضية البطيخة أخي حسام, يعني ممكن سقطت من سيارة, سقطت بشكل عفوي, مش معقول تكون مقصودة وبدها شوية طولة بال. الله يهدي بال الجميع يا رب. لو أي صلاحات بمسي على الجميع. الله يسعد مساك. عندنا ظاهرة عن جد, يعني بجوز هي يعني موضوع أخونا حسام اشتيا. كثير ناس بكون معدين من الطريق الرئيسي وبكونوا بشربوا بزجاجة كولا, أي شيء عصير, فأول ما ينهي منها بقوم بإلقائها على جانب الشارع. يعني شيء طبيعي, لكن الشيء المش طبيعي إنه يكون في كيس أكل أو بعيد عنكم كيس نفايات. هم يأكلوا بالسيارة جمعينا كلها في الكيس, بطلع عيدة من الشباك وبزتة على جانب الشارع. شو هالثقافة الموجودة عندنا؟ شو هالترباية وهالذوق الجميل اللي موجود عندنا؟ غالب النتشة زميلنا بيقول لا تبحثوا عن الحب, ابحثوا عن الصدق الذي يغلف الكلمات والإخلاص, عن ثقة لا تهزها عواصف الدنيا. يسعد مساك غالب. الدكتور الحبيب أبو فادي الله يسعد مساك بالخير والمحبة. تاج الراس زهير صلاحات ملك الدي جي, دي جي الأمير بمسي على الجميع. الله يسعد هالمسا زهير. زهير ملك التيك توك كمان. بقول لك أكثر إنسان بكون فرحان ومبسوط اللي هو اللي بيشتغل على الدي جي مع خبر النزار, حتى وهو يعني مضغوط ومسموم بدنه مضطر يسمع أغاني. ومضطر كمان أخونا زهير حتى وهو مش يعني طفران على أخير مضطر يفرح الآخرين. فكل الاحترام أخي زهير ولكل العاملين على دي جيهات الوطن. شو جمع دي جي؟ نزار؟ شو جمع دي جي أخي زهير؟ أكتب لنا إياها. فطير أبو صلاح صلاح السلام عليكم, إحنا في قارب في نص البحر يا ولدي على التعبير. حب أخبرك يا أخي فطين, يعني بدي أطمئنك أكثر, إحنا مش في قارب, إحنا على لوح في نص البحر ويتتأرجح بنا الأمواج. أخونا زهير بيقول دي جهات ورح يعملوا نقابة لدي جهات الوطن. حلو حلو تنظيم عمل الدي جهات. فاهم عليك والله, فاهمك يا نزار. حابين نمسي على ام محمد، اختنا محمد من رطاس، بتقول النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلام فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت بانيها، فان بناها بخير طاب مسكنها وان بناها بشر خاب بانيها. شكرا كثير على هذه الكلمات اختنا ايمان ام محمد، و الله يعديها على خير يا رب. 62% في الانتخابات. يسعد مساك، وبالمسي على صديقنا ابو الياسر، الله يسعد مساك. ابو كنان يسعد مساك بالخير والمحبه. الكل ببعث لك كمان بالصور اليوم السبت يا اخوان بعد هطول الامطار، امطار اب، كيف تم اغلاق طريق وادي النار، يعني الوضع مش طبيعي كان يوم السبت، الازمات والامور الصعبه كثير اللي كانت حقيقه يوم السبت. الو مساء الخير.
3: يسعد مساك يا اخي عثمان.
2: الله يمسيك بالخير استاذ غالب.
3: تحياتي لك
2: حبيبنا اخي غالب، طمنا عنك ان شاء الله بخير.
3: مشتاق لك اسمع صوتك يا ربي.
2: الله يحفظك يا رب. كيف الوضع في السوق ان شاء الله تنظم والامور تمام؟
3: تعيس تعيس جدا.
2: شو تعيس يا زلمه؟ شايف قبل يومين
3: تعيس. انا بحكي لك، انا بدي اتمنيت انا هذيك يوم جيت سالت عليك على على الراديو واحكي معك بس ما لقيتك شيء. قلت احنا يا سيدي لجانا للبلديه، احنا اول ما اجت البلديه كنا على عين وراسنا وما شوف الحمله زي الذهب 100% وكام البسطات وكام نظم الامور. نعم. لكن في بلشت الامور تفلت، توجهت لجريس كراعه نائب رئيس البلديه وكان معه، رحت انا وياه عند خضر كمان رئيس الحمله ونقلوا احنا البسطات الموجوده رجعت زي ما هي بس بطريقه غير مباشره اللي هم. نعم. صاروا الشباب يجيبوا بضاعه بطاطا بندوره بصل يحطوها في كراتين ويقولوا مزارعين. المانجا مش مزارع، البصل مش مزارع، البطاطا مش مزارع. احنا الامور بلشت تفلت يا اخو عثمان. احنا بنعود متوجه رئيس البلديه واعضاء البلديه ينظموا هي السوق موجود، هاي القاعه موجوده، هاي السوق القديم موجود فيه محل للبسطات. احنا كتجار في السوق القديم، انا متحدث باسم التجار جميعا. نعم. انا متحدث، انا قاعد اتفرج على السوق القديم، الكل بيشكي بعيط على الوضع اللي بيصير. ببيعش بمية شيكل، المية شيكل هاي لمين؟ للبلدية، للترخيص، للمالية، للنفايات، لأجار المحل، ولا لمين أدفع المية شيكل؟ بدي أفهم. ولا نسكر محلاتنا وننزل باب البلدية نبسط ونبيع خضروات وبهارات ولحمة. شو رأي البلدية يعني؟ إحنا جد أخي عثمان يعني.
2: نعم. يعني رجعت البسطات كما كانت؟
3: رجعت. أنا بدي تجي، أنا تعال، أنا مستعد، أنا تجي عندي على السوق القديم تصور مأساة السوق القديم، مأساة. أنا بحكي لك مأساة السوق القديم، وضعه سيء وحزين. لا بتخش حدا عندنا إلا المقطوع، المقطوع. نعم. بيجينا.
2: ربما راح نتابع هذا الموضوع كمان مع البلدية.
3: أنا حكيت، أنا تحت، أنا أخذت مقابلة مع نائب رئيس البلدية اللي هو أبو جالو. نعم. وقعدت معاه وخذني على رئيس الحملة اللي هو قبرجي كمان، وقالوا لي يوم الخميس نضبط الأمور. خميس بعد خميس بعد خميس، والله أعلم أنه خميس، مش خميس خميس العيد ولا خميس الاستقلال ولا الله اعلم من الخميس.
2: اخي خضر، يوم بلشوا بالحمله اول اسبوع يعني الوضع عندكم انتعش، صار في عندكم حركه يوم ركزوا على البسطات
3: و... نعم نعم نعم، لما بلشت الحمله صح وبلشت الامور 100% والله صار عندنا زباين، صار يتحرك السوق، اجوا ناس ما بلشوا لنا هالناس، صار وضعها كويس، بلشت الامور. انا شفت المحامي العبيات شو اسمه داير. نعم. حكيت له يا داير انت على الحمد صح بتنجحوا، قال توكل على الله، لكن الامور بلشت تفلت. انا معي صور مستعد ابعث لك اياها على الواتساب، تتفرج الصور كيف التاجر او المزارع مبسط بطاطا، بصل، مانجا، درات، خيار ثومة. المزارع ما انبسط هيك. المزارع بيجيب له شوية هالعنبات هالخوخات هالتفاحات البلديات هشوية هالتين وبروح. بس الأمور بلشت تفلت. طب شو دور البلدية؟ شو دور موظف البلدية؟ شو دور مفتش البلدية؟ بدنا نعرف. ولا هم بس مفتشين لناس وناس، أعضاء لناس وناس، بيجوا على ناس وناس معينين، مخالفات لناس وناس. ما احنا بدنا نفهم. يا إما بتمشي صح يا إما بلاش تمشي صح. بدك تمشي بالحمد صح، طيح المزارع قبل التاجر. المزارع هاي له محل في السوق القديم. المزارع بعطيني حيوية، بعطيني ثقة، بعطيني أمل إني أنا أشغل في السوق.
1: نعم.
3: مدام فيش مزارع، أنا بحكي لك صح، أنا على الواقع نعيش في السوق القديم. المزارع بيحيي السوق. المزارع بيحيي السوق.
1: نعم. وصلت الرسالة أستاذ غالب. نعم نعم، راح نتابع الموضوع إن شاء الله، ولا يهمك أخي غالب.
3: نعمل نعمل أخي عثمان منك ومن الإخوة في الراديو مثل راديو موال. نعم. إنك تتابع الأمور بجدية بجدية. احنا رحين يعني ما نخلي حدا يضغط علينا اكثر من هيك. احنا مضغوطين والوضع صعب عندنا تحت سوق الخبز
1: ان شاء الله. ولا يهمك اخي غالب، شكرا شكرا كثير، الله يكون معك
3: حبيبي. الله يسعدك.
1: شكرا كثير. اخونا سعد الدين الله يسعد مساك، يعني صوت مش كان مني المشكله، ممكن عند نزار المشكله. السوق القديم والبسطات والمناشدات، والله يكون بعون الناس. الكل بيشكي في البلد وما حدش راضي بنصيبه. أبو فادي يسعد مساك. أبو فادي طارق عساك يسعد هالمساء.

عريف نواب رئيس عد مساك. لا لا خليه ما تحت صح. في تعليق حلو عشان هيك عجبنا وضحكنا. هذا أبو فادي شادي العجوري. أول وردة لليوم الله يسعد مساك فادي. شادي شادي العجوري يسعد مساك بالخير والمحبة. شكل أرجى شادي بعت الوردة بالغلط شكله. تاج الراس شادي يسعد مساك. شادي ببعتنا بملصق. احنا بدنا حد يبعث لنا فيل يا نزار او يبعث لنا اسد. للاسد اكبر من الفيل.

0: عماد الصليبي يسعد هالمساء. حبيبنا حبيبنا شادي العجوري الله يسعد مساك, شكرا كثير شادي. شوف لنا الطرقات بعد إذنك. حبيبنا نوجه كمان تحيات المحبة للصديق أبو صالح اللي بتبعنا كمان من الأردن, يسعد مساك إن شاء الله دائما بتكون الأمور بخير. آخر الأخبار الواردة من العراق عن تعرض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني وكذلك مقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية لهجوم الليلي بالطيران المسير الآتي من جهة الحدود الإيرانية على ما جاء في بيان رسمي. هذا بالنسبة لما يجري ويدور في دولنا العربية وفي العراق أيضا. حابين كمان نمسي على زميلنا غالب النتشة, يسعد مساك, ألف تحية دائما لك وللجميع. ومباشرة إلى الصديق العزيز الغالي القائد أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد الله يمسيك بالخير.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إلى كل المستمعين والمتابعين الكرام. وإحنا كل مواطن كل مواطن فلسطيني وقائد بمكانه وبوقعه وين مكان وحيثما حل.
0: نعم أنت تقود بنا مسيرة الطرق أبو محمد. أبو محمد حقيقة عندما نتحدث عن أوضاع الطرق هذا المساء كيف تبدو لك؟
1: تبدأ من خليل الرحمن عندك راس الجورة فرش الهواء الفحص النبي يونس حتى اللحظة سلكات العروب بيتمر مغلقات بجميع المداخل والمخارج, مداخل المخارج بيت لحم خالية من جنود الاحتلال بجميع الاتجاهات. كونتينر سالك العيزرية كالعادة يا سادة أزمة باتجاه الجنوب لزعيم أزمة باتجاه الشمال. فيما يتعلق بدوار عناتي أزمة بجميع الاتجاهات, دوار عناتي أزمة بجميع الاتجاهات, حزمة بهذه اللحظات مدخلها الشمالي ومدخلها الجنوبي أزمة للمغادرين وتفتيش, دوار حادث حزمة كثافة السير جميع الاتجاهات. فيما يتعلق بحادث جبع خالي من جنود الاحتلال مع وجود كثافة سير عالية جدا بسبب الاندماج باتجاه الجنوب بسؤورة مالله والبيرة تم اغلاقه بالاتجاهين. عين سينيا حاجز بهذه اللحظات للمغادرين. بوابات عطار البلد عطار البرج سلكات. الوادي برود الطيبة ترمس عية حتى اللحظة خاليات من جنود الاحتلال. حوادث مدينة نابلس عين شبلي تيسير مغلقات. بيت فوريك عورت صرة المربع دير شرف خاليات من جنود الاحتلال. حاجز عنا باتجاه طول كرم سالك للقادمين حاجز وأزمة للمغادرين. بوابات إجبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قلقيلية سالك, مدخل سلفيت الشمال الغربي سالك, مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال. هذا ما لدينا زميل عثمان حتى اللحظة, مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم طريق السلامة أبو محمد. شكرا شكرا يعطيك ألف عافية.
1: حياكم الله.
0: شكرا لك. ألو مساء الخير.
2: ألو مساء النور.
0: يسعد مساك, مين معي؟
2: مساك معك مواطن من بيت لحم.
0: اتفضل أخي المواطن.
2: أستاذ عثمان أنا بدي أحكي معك بخصوص البسطات اللي سوت عليها حملة البلدية.
0: نعم.
2: اللي في منطقة السينما.
0: نعم.
2: يا عمي أول شيء سووا الحملة, أول ما استلموا أول ما بلشت الحملة الله يسلم يديهم, في البداية كانت حملة ممتازة ما شاء الله عليها.
0: نعم.
2: صاروا بعدين يخلوا بس المزارعين, بعدين شوي شوي صاروا يبسطوا. يا عالم تعالوا شوفوا على المغرب كيف البلد بتصير زبالة خمة. يعني احنا اصحاب محلات لا عارفين نفتح محلاتنا, لا عارفين نفتح باب محلاتنا, لا عارفين نسوي اشي, وسخ مشاكل طواش. يعني لا احنا عارفين, يعني انا مش عارف شو هيك برضيهم لرئيس البلدية والاعضاء.
0: نعم.
2: يعني احنا مش عارفين لمين نروح عمين نتوجه, يعني ما شو نسوي, يعني ما هو والله ما هو صح هذا الحكي.
0: نعم يعني رجعت الامور مثل اول,
2: مثل يعني مش زي اول بس الامور سيئة, البلد وسخة. احنا نحن عارفين نفتح المحلات, يعني انت بتبكي بدك تفتح باب محلك الصبح بدك تترزق ما بتعرف, اذا بتفتح ببسطوا حوالين محلك زبالة خمة. فيش نظافة، فيش ترتيب، يعني ما بزبط هذا الحكي مزارع أو مش مزارع. يا بشيلوهم الكل يا بتركوها تفلت وخلص، خليهم غير مشاكلهم وقصصهم اللي كل يوم مشكلة بدأوا بتكاتلوا، وهذا محلي وهذا محلك. يعني مش إحنا مش عارفين نطلع بضاعتنا برا، جنب محلاتنا مش عارفين نحط بضاعة، بناشي عم نحط بضاعة باب محلنا بس يشيلوهم.
0: نعم حقك في هذا الموضوع. مع العلم ان احنا مع بداية الحملة قلنا هاي النهاية الحملة لها وقت محدد، قالت البلدية ان الحملة ليس لها وقت محدد على طول، ويبدو ان الامور ستعود الى ما كانت عليه اذا لم تتخذ البلدية اي اجراءات جديدة. سنتابع هذا الموضوع صديقي.
2: يا ريت نغلبك معنا استاذ عثمان.
0: الله يكون معك يا رب. شكرا كثير. وإحنا بالفعل يعني بتواصلنا مع قسم الصحة والشباب، ورح أحكي مع أخونا خضر الليلة شو في إمكانية. يعني بلش التجار في السوق يتذمرون.

تحية المحبة دائما نرسلها لكل الأصدقاء كمان اللي بيتابعونا من خارج الوطن، يسعد مساكم جميعا.

0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة للجميع. وهذه إشارة تنقلنا إلى نهاية حديث البلد بالفعل. شكرا لكل من تابعنا, شكرا لكل من تواصل معنا. ام الوليد يمسيكم دائما بالخير والمحبة. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة الله تعالى. منير صلاحات أحلى مساء من دي جي الأمير للغالي أبو قصي, الله يسعد مساك. وغالب النتشة شكرا كثير صديقي العزيز, رح نتابع القضية إن شاء الله. على الخير والمحبة اجتمعنا, وعلى الخير والمحبة نفترق. دعينا الله أن يمن على شعبنا بالأمن والأمان والاستقرار والهدوء وراحة البال. قولوا أمين. نزار النجار رافقنا هذا المساء بهندسة الصوت. عماد صليبي لك تحية دائما خاصة. سعد الدين أمين. ولحديث البلد بقية تتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة المولى. ديروا بالكم على الطرقات. رسالتنا دائما إلى كافة متابعين على الطرقات: السرعة الزائدة, التجاوز الخاطئ سبب مباشر لحوادث السير القاتلة. دائما تذكروا هناك من ينتظركم في بيوتكم. يزيدك ألف عافية سعد الدين. الانتماء للوطن ليس بالكلمات ولا بالشعارات. الانتماء للوطن بإزالة ولو شيء بسيط عن طريق المارة, ولو بابتسامة للتخفيف عن إنسان موجوع. هشام خلف يبسيك بالخير ويعطيك الصحة وهدات البال يا رب. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات أم النهايات, أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحفظ.
4: بدنا مصاري يا أخي عثمان, بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري, بدنا نسكر الدنيا وخلص, سكر قمر مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي أصرف بالشهر. طب العالم مشاكل توكل يا عثمان, يعني هو بدهم يشلحونا أواعينا, يعني خلينا نهيج بس وين نهيج, كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد,
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه. وزراء رئيس وزراء مش فاكرين عليك, بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي, الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة, وين رئيس الوزراء. مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل بعضها, الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندكم جرأة يطلع لحق ويصرح بالتصريح هذا, بس فيش عندهم الجرأة اللي يحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس, يعني بتشغلها أبو قطاي كل احترام. بس أبو قطاي فيش ولا برنامج, كل بيت لحين بلا مؤاخذة, فيش ولا واحد كله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: ما فيش زي الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمسعية، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.
1: راديو موال.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

الشر او 12 ونسوا ده وناس الحب ما بيفارش في اليوم كله ساعة واحدة. صباح الفل يا عشاق، صباح الفل يا الصحي، اغني الفل.

نمشي دلا وعشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب دب دوبان وعبي خلاص وما سلمش.

0: هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: راديو موال

ما تقوى عتمة الظلمة آخرة الوجع كلمة، وفي الحلم بثور تا يمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمة، لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: سنحكي اليوم عن لباس رئيس الكهنة، حيث نتعلم مما كان الكاهن يضعه على كتفيه وصدره أن قوة ذراع الكاهن ومحبة صدره كانتا سند الشعب الذي كان يمثله وهو لابس الرداء. ولكن تلك الرموز التي كانت تتمثل في هارون قد ظهرت حقيقتها في شخص المسيح. سنتحدث عن هذا الموضوع بأكثر تفصيل، فابقوا معي.
3: مستمعي الكرام، طاب وقتكم. هذا لقاء جديد مع الأخ سهيل موسى، ودرس جديد في سفر الخروج عبر برنامجنا كنوز الحكمة، فأهلا وسهلا بكم معنا.

صديقي المستمع، يمتاز الرب يسوع بقدرة هائلة ومحبة باذلة. ترى هل تستطيع أن تتصور معي هاتين الميزتين في شخص المسيح؟ لربما تعطيك القصة التالية تصويرا بسيطا لقدرة الرب التي تتميز بالمحبة أو لمحبة الرب القادرة. على شاطئ البحر بالقرب من المدينة عاشت عائلة ومعها ثلاثة أطفال، وكان لهم قارب صغير مربوطا في وتد داخل حديقة المنزل. فلما كان مد البحر يزيد تصل المياه إلى القارب وتحيط به، فيدخل فيه الصغار ويقضون وقتا طيبا، خاصة لما تضربهم الأمواج فتزيح القارب من مكان إلى آخر. في أحد الأيام خرجت الأم كعادتها ولم تجد الأطفال ولا وجدت القارب، فجرت هنا وهناك ولكن بدون فائدة. ذهبت إلى مكتب التلغراف وأبرقت للمسؤولين بأن الأطفال غير موجودين، ولما عرف الخبر تجمع الجيران على الشاطئ، ومنهم من أخذ قاربه ودخل إلى مسافات طويلة في البحر بحثا عن الأطفال، ولكن عبثا حاولوا جميعا. جاء الليل وخيم الظلام، فبنى الجيران حائطا مستديرا مرتفعا وأوقدوا عليه نارا طوال الليل. أما الأم فدخلت إلى حجرتها وركعت ووجهها نحو السماء تصلي لكي يحرس الله الأطفال الثلاثة رغم الليل المعتم والبحر الخطر. وفي الصباح الباكر لمح أحد الجيران، وهو بحار عجوز، لمح باخرة آتية نحو الشاطئ، فرفع بوقه ونادى بأعلى صوته: هل الأولاد معك؟ فجاء إليه الرد عبر المياه خافتا بطيئا: الأولاد بخير. إن الله في محبته لم يشأ لهؤلاء الصغار أن يهلكوا أو يتعذبوا، وفي قدرته قادهم بقاربهم نحو باخرة عابرة فالتقطتهم. هذه هي المحبة القادرة والقدرة المفعمة بالمحبة.

0: تعال بنا نستمع إلى الأخ سهيل يحدثنا عن قدرة المسيح ومحبته عبر فصل آخر من سفر الخروج.
1: أحييكم أصدقائي أجمل تحية، وأرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. تحدثنا في الحلقة السابقة عن قطع أخرى من أثاث خيمة الاجتماع. رأينا أغطية الخيمة الأربعة. الغطاء الأول كان من الكتان المصري النقي المبروم، منسوجا بكروبيم، والذي يبين جمال المسيح من الداخل. الغطاء الثاني كان مصنوعا من شعر معزة، ويحكي عن قيمة المسيح بالنسبة للخطاة، فهو يرمز إلى موت الرب يسوع، وهذه هي الرسالة التي يجب أن تقدم للعالم. الغطاء الثالث مصنوع من جلود كباش مصبوغة بالأحمر، وهي تتحدث عن جبروت المسيح وذبيحته على الصليب. والغطاء الرابع كان مصنوعا من جلود تخس أو الفقمة، وهو يتحدث عن سير المسيح أمام الناس. رأينا ألواح المسكن المصنوعة من خشب الصمت، كانت مزودة بحلقات تمر بها العصي لتمسك المسكن جيدا. كل شيء في الخيمة يحكي إما عن شخص المسيح أو عمله على الصليب. كل غطاء، كل خيط، وكل قطعة أثاث تكشف النقاب عن وجه من وجوه المخلص. كان الحجاب الذي يفصل القدس عن قدس الأقداس معلقا على أربعة أعمدة، ويحكي عن بشرية المسيح. والأعمدة مصنوعة من خشب الصمت المغشى بالذهب، وتقف على قواعد من فضة. وكل هذه تحكي عن اللاهوت الذي صار ناسوتا من خلال الفداء الذي ترمز له الفضة. من الملاحظ أن هذه الأعمدة لم تكن لها تيجان في قمتها، كانت مقطوعة تماما كما قطع المسيح من أرض الأحياء في الربيع 33 من عمره على الصليب. كان الحجاب مصنوعا من الكتان المبروم، ويشكل الباب الوحيد لقدس الأقداس. وعندما كان يسوع على الصليب أسلم الروح، وعندها انشق الحجاب إلى قسمين، وانفتح باب الدخول إلى محضر الله. واليوم يا صديقي، الباب الوحيد للدخول إلى الله هو الرب يسوع المسيح. يمثل النحاس المصنوع منه الأثاث الخارجي، أي مذبح النحاس والمرحضة، دينونة الخطية. يجب أن يتم التعامل مع مسألة الخطية قبل الدخول إلى القدس. فالأثاث داخل القدس كان مصنوعا من الذهب، ويمثل الشركة مع الله والعبادة له. لا يوجد أي خطية في القدس، فمسألة الخطية تعالج في الساحة الخارجية. لا يمكن الاقتراب إلى الله قبل المرور بمذبح النحاس وتقديم البديل. ونقرأ في إنجيل يوحنا عن المسيح كالبديل المقدم على مذبح النحاس، أي الصليب. نعم، هذا ما صار عليه الصليب في ساعات الظلمة الثلاث التي حلت على المسيح فوق الصليب، وهو يدفع ثمن خطايانا وجزاء جرمنا. اليوم سنتحدث عن الأشخاص الذين سيخدمون في خيمة الاجتماع. كان على اللاويين أن يهتموا بشؤون الخيمة، أما هارون وأولاده فقد كانوا الكهنة، وهارون رئيس الكهنة.
2: من أجل تأملاتنا نقرأ من الأصحاح 28 من سفر الخروج الأعداد 9 الأولى.
0: وقرب إليك هارون أخاك وبنيه معه من بين بني إسرائيل ليكهن لي، هارون نداب وأبيه إليعازر وإيثمار بني هارون، واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء، وتكلموا جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليكهن لي، وهذه هي الثياب التي يصنعونها: صدرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة، فيصنعون ثيابا مقدسة لهارون أخيك ولبنيه ليكهن لي. وهم يأخذون الذهب والأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص، فيصنعون الرداء من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة حائك حاذق. يكون له كتفان موصولان في طرفيه ليتصل، وزنار شده الذي عليه يكون منه كصنعته من ذهب وأسمنجوني وقرمز وبوص مبروم. وتأخذ حجري جزع وتنقش عليهما أسماء بني إسرائيل.
1: واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء، حتى يستطيع هارون أن يخدم كرئيس كهنة كان عليه أن يلبس ملابس معينة، وهذه الملابس أيضا تحكي عن المسيح. أنا أعترف أن القراءة هنا في هذا القسم من الخروج ليست مثيرة أبدا، ولكنها تكشف عن المسيح بأروع صورة. هل تتساءل لماذا يذكر الله كل هذه التفاصيل؟ الأطفال يتعلمون من خلال الصور، والكتاب المقدس يحتوي على الكثير من الصور حتى نستطيع أن نفهم الحقائق التي يريد الله أن يعلمنا إياها. لم تكن هذه الملابس مقدسة بالمعنى الذي نفهمه اليوم، بل كانت مفرزة للخدمة أو مخصصة، وكل ما كان مخصصا لخدمة الرب كان مقدسا. دعني أوضح بمثال بسيط. على فرض أنك تريد أن تعطي دينارا للرب، أنت لا تعرف من أين أتى هذا الدينار أصلا، لربما أخذته أنت من البائع الذي حصل عليه من مقامر، والمقامر لربما حصل عليه من لص، وهكذا. ولكن في اللحظة التي تخصص فيها هذا الدينار لتعطيه للرب، فإنه يصبح مقدسا. لاحظ أن هذه الملابس كانت جميلة ولمجد الله. ليس بالضرورة أن تكون أشياء الخدمة قبيحة أو رخيصة لمجرد أنها مخصصة لخدمة الله الذي لا يهتم بالمظاهر. ولكن لماذا يأخذ العالم أبهى الأشياء؟ بالأولى أن نخصص أجمل الأشياء لخدمة الرب، هذا ما أظنه أنا شخصيا. ما عليك إلا أن تنظر إلى الطبيعة يا صديقي لتعرف أن الله يحب الجمال ويقدره، هو الذي خلق الجمال أصلا. نعم، كانت هذه الملابس جميلة ورائعة الألوان لمجد الله. كان يجب تخصيص هارون للخدمة كرئيس كهنة، وهذه هي ملابسه: صدرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة، فيصنعون ثيابا مقدسة لهارون أخيك ولبنيه ليكهن لي. ستة ثياب مستخدمة لخدمة الرب يلبسها هارون ومن يخلفه. وهم يأخذون الذهب والأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص. كان يجب أن تصنع هذه الملابس من أفخر المواد. الله يستحق أن نقدم له الأفضل. ولكن هناك تحذير معين للخدام الذين يسعون وراء الأشياء الباهظة والكمالية. فمثلا أنا لا أحب أبدا أن أقود سيارة مرسيدس فخمة وغالية الثمن من أجل الخدمة حتى ولو امتلكت ثمنها. أرى في ذلك تعظم معيشة لا داع له. يمكنني أن أقود سيارة عادية لا تلفت الأنظار إلى نفسي، ولا أظن أن الله يحتاج إلى سيارة كهذه للخدمة. علينا أن نقدم الأفضل لله دون أن نسرف بلا معنى. لا يجب أن تنفق الأموال المخصصة للخدمة بلا ترتيب وبإسراف. يجب الحفاظ عليها مع تقديم الأفضل لله دائما. أما إذا كنت تحتاج إلى جهاز مهم للخدمة كأجهزة السمعيات والبصريات على سبيل المثال، فأنا أشجع شراء الأجهزة الجيدة حتى ولو كان ثمنها كبيرا، وذلك لكي تدوم أكثر وتعطي منتوجا أفضل. هذا يختلف عن تعظم المعيشة الذي يمكنني أن أستغني عنه تماما. نعود إلى لباس رئيس الكهنة. من الصعب أن نصف الرداء أو الأفود. كان يلبس فوق ثوب الكتان، قطعتان من القماش كانتا تربتان على الكتفين بحجري جزع أو العقيق، ومن الوسط كانتا تشدان بزنار. على الكتفين على حجري الجزع كانت منقوشة أسماء الأصباط الاثني عشر، ستة على كل كتف. عندما كان رئيس الكهنة يدخل إلى محضر الله، كان يحمل أبناء الشعب على كتفيه، وهذا يحكي عن قوة رئيس الكهنة. تخبرنا رسالة العبرانيين أن يسوع المسيح هو رئيس كهنتنا، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. نعم، لدى المسيح القوة الكافية ليخلصنا ويشفع بنا أمام الآب. هل تذكر المثل الذي قدمه يسوع عن الخروف الضال؟ لقد ذهب الراعي ليبحث عنه، وعندما وجده وضعه على منكبيه. ويسوع يحملك على كتفيه اليوم إذا ما قبلته بالإيمان. قد أقفز أحيانا وأنزل من على كتفيه، ولكن هو موجود دائما ليرجعني إلى ذلك المكان الآمن، مكان القوة. يا لها من صورة رائعة يعطيها الأفود للمسيح.
2: نتابع القراءة الآن من العدد الخامس عشر وحتى الحادي والعشرين من الأصحاح الثامن والعشرين.
0: وتصنع صدرة قضاء صنعة حائك حاذق كصنعة الرداء تصنعها من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم تصنعها، تكون مربعة مثنية طولها شبر وعرضها شبر، وترصع فيها ترصيع حجر أربعة صفوف حجارة، صف عقيق أحمر وياقوت أصفر وزمرد الصف الأول، والصف الثاني بهرمان وياقوت أزرق وعقيق أبيض، والصف الثالث عين الهر ويشم وجمشت، والصف الرابع سبرجد وجزع ويشب، تكون مطوقة بذهب في ترصيعها، وتكون الحجارة على أسماء بني إسرائيل 12 على أسمائهم، كنقش الخاتم كل واحد على اسمه تكون للإثني عشر سبطاً.
1: كانت الصدرة أو السترة تغطي كل الرداء. كانت صدرة الدينونة. لماذا؟ لأنها تصور الحقيقة أن الخطية قد دينت. واليوم نحن نحتاج إلى صدرة البر أو درع البر الذي يغطي القلب فينا. هذه الطريقة الوحيدة التي بها نقف أمام الله، فهي تعني أن خطايانا قد دينت وبر المسيح قد وضع علينا. كانت الصدرة جزءا من الرداء، وكان المنظر جميلا جدا. أيضا على صدرة رئيس الكهنة توجد الحجارة الكريمة الاثنى عشر مرتبة في ثلاثة صفوف أربعة في كل صف. نجد ذكرا لهذه الحجارة أيضا في سفر الرؤيا بأنها تشكل أساس المدينة الجديدة التي سيبنيها الله. كانت هذه الحجارة ملونة بألوان مختلفة وزاهية تخطف الأبصار. نعم، لقد خلق الله العالم بألوان بهية وجميلة، وعندما تزال الخطية كليا سيعاد بريق العالم الحقيقي. قلنا أن رئيس الكهنة في دخوله إلى قدس الأقداس يمثل الرب يسوع في تشفعه لنا عند الآب، فهو لا يحملنا فقط على كتفيه حيث القوة والقدرة، بل وعلى صدره أيضا لنكون منقوشين في قلبه، وهذا دليل المحبة. إذن صديقي المستمع، نتعلم مما كان الكاهن يضعه على كتفيه وصدره أن قوة ذراع الكاهن ومحبة قلبه كانتا سند الشعب الذي كان يمثله وهو لابس الرداء والصدرة. ولكن تلك الرموز التي كانت تتمثل في هارون قد ظهرت حقيقتها في شخص المسيح، فقوته الفائقة ومحبته غير المحدودة هما لنا إلى الأبد بدون نزاع. تلك القدرة التي تحمل المسكونة هي التي تحفظ أضعف مؤمن في المسيح. كما أن قلب يسوع يخفق بالمحبة والحنان نحو ذلك المؤمن مهما بدا محتقرا في نظر الناس. أما ميزة الحجارة الكريمة المنقوش عليها أسماء الأصباط فهي أنه كلما سطع عليها النور ازداد لمعانها، فالنور لا يظهر فيها قتاما وإنما يزيد في ضيائها. رئيس الكهنة كان يمثل الشعب أمام الله دائما، ومهما كانت سقطاتهم أو ضعفاتهم فإن أسماءهم لم تزل في بهائها وضيائها ظاهرة أمام الله دائما. لماذا؟ لأن الرب هو الذي وضعهم على هذا الشكل. ومن يقدر أن يخمد ضوء تلك الحجارة الكريمة مادام الرب هو الذي وضعها في ذلك المكان؟ وما أعظم التعزية بل القوة التي ينالها المؤمن المحزون المنسحق الروح عندما يذكر أن الله لا يراه إلا على قلب يسوع، فهو أمام الله يلمع دائما في كل جمال المسيح وكماله. يخبرنا العدد 30 من إصحاح تأملنا ما يلي: وتجعل في صدرة القضاء الأوريم والتميم لتكون على قلب هارون عند دخوله أمام الرب، فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب دائما. لابد لي أن أعترف مستمعي أني لا أعرف ما هو الأوريم والتميم، حتى في الكتب التي قرأتها لم أجد تفسيرا وافيا لذلك. المهم في الموضوع أنها تتعلق في تحديد مشيئة الله، كيف؟ لا أعرف. والله أخفى عنا معناها لسبب جيد، هو تقليد الناس لها وادعاؤهم بمعرفة كل الإجابات. واليوم يوجد الكثيرون ممن يفعلون ذلك حتى بدون الأوريم والتميم. كلا، يريدنا الله أن نلجأ إليه من أجل الحصول على إرادته والإجابات على أسئلتنا.
2: أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا بعض الآيات أيضا من الأصحاح 28، وأرجو أن تبدأي من الآية 33.
0: وتصنع على أذيالها رمانات من أسمنجوني وأرجوان وقرمز، على أذيالها حواليها وجلاجل من ذهب بينها حواليها، جلجل ذهب ورمانة، جلجل ذهب ورمانة على أذيال الجبة حواليها، فتكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس أمام الرب وعند خروجه لئلا يموت. وتصنع صفيحة من ذهب نقي وتنقش عليها نقش خاتم قدس للرب، وتضعها على خيط أسمنجوني لتكون على العمامة، إلى قدام العمامة تكون، فتكون على جبهة هارون، فيحمل هارون إثم الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل، جميع عطايا أقداسهم، وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم أمام الرب. وتخرم القميص من بوص، وتصنع العمامة من بوص، والمنطقة تصنعها صنعة الطراز. ولبني هارون تصنع أقمصة، وتصنع لهم مناطق، وتصنع لهم قلانس للمجد والبهاء، وتلبس هارون أخاك إياها وبنيه معه، وتمسحهم وتملأ أيديهم وتقدسهم ليكهنوا لي، وتصنع لهم سراويل من كتان لستر العورة من الحقوين إلى الفخذين تكون، فتكون على هارون وبنيه عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع أو عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة في القدس، لئلا يحمل إثما ويموت، فريضة أبدية له ولنسله من بعده.
1: وتصنع على أذيالها رمانات وجلاجل من ذهب بينها وحواليها. الرمانات تحكي عن الثمر، والجلاجل أو الأجراس تحكي عن الشهادة، ويجب أن نملك كلا الأمرين في حياتنا. علينا أن نكون شهودا للمسيح ونأتي بثمر الروح في حياتنا. يجب أن حياتنا تدعم شهادتنا، والعكس صحيح أيضا. هذه الأجراس الجميلة تعطي صوتا عندما يدخل رئيس الكهنة إلى القدس ليعرف الناس أنه لم يمت، لأنه لو أخطأ في طقوس العبادة لمات. هذه الملابس كانت تميز رئيس الكهنة عن غيره من الكهنة، وتحكي عن أمجاد وجمال رئيس كهنتنا العظيم الرب يسوع المسيح الذي مات ليخلصنا، وهو الآن حي عن يمين الآب يشفع فينا. لم يكن الله يريد عريا في الخدمة، لم يكن يريد استعراضا للجسد، وهذه الملابس كانت تغطي الجسد كاملا. من هنا مستمعي نرى نعمة الله، وكيف أنه بعناية دقيقة قد رتب لشعبه كل ما يلزم لسد أعوازهم، وذلك بأن وضع أمام عيونهم الشخص المزمع أن يمثلهم في محضر الله لابسا كل تلك الثياب التي فيها سد احتياجهم كما يعرفها هو.
2: فإذا تطلع إليه من هامة رأسه إلى أسفل قدمه لوجدوا كل شيء كاملا، من العمامة الطاهرة التي على رأسه إلى الجلاجل والرمانات التي على أذيال ردائه. أودعكم أصدقائي على أمل اللقاء، وليبارك الرب حياتكم.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

طول انا بني على طول في خيالي على طول وانا كنت مفكر ان الحب تسلي تسلي على طول على بالي على طول في خيالي على طول وانا كنت مفكر ان الحب تسلي